0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء، يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الإسراء.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره الحمد لله: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: خيبر 93، 93، ينبع 90.9، وادي الفرع 89.8، 89.8، المسيجيد 88.1، 88.1، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.

نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

الآخرة وأولئك هم الخاسرون.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.
3: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
2: ثم أخبر الله تعالى أن الأمر ليس كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال كلا سيكفرون بعبادة الأوثان يوم القيامة ويكونون عليهم بخلاف ما رجوا منهم وما ظنوه فيهم، فيخاصمونهم ويكذبونهم.
3: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا.
2: ثم أخبر الله عز وجل عن أمره القدري بتسلط الشياطين على الكافرين بكل

0: بما تقدر عليه، وأنها تغويهم وتستعجلهم وتحرضهم على محمد وصحبه، وتزعجهم إلى المعاصي وتسوقهم إليها.
1: فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا.
0: فلا تعجل يا محمد في وقوع العذاب على هؤلاء، إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط بعدد الأنفاس، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
1: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
0: يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم، بأنهم يقدمون يوم القيامة إلى الله عز وجل ركباناً على نجائب من نور، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى الجنة دار كرامته ورضوانه.
1: ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً.
0: وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفاً عطاشاً إلى النار، فيقال: أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديّاً؟
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً.
0: ليس لهؤلاء المجرمين من يشفع لهم في الخروج من النار كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، ولذلك جاء في استثناء منقطع بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا.
0: لما قرر في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا. تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا عظيما في قولكم هذا.

تكاد السماوات تتفطر والأرض تنشق والجبال تتهدم عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً، لأنهن مخلوقات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو.

0: الله ولا يصلح له ولا يليق به أن يتخذ ولدا لجلاله وعظمته ولأن جميع الخلائق عبيد له ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
0: قد علم الله عدد خلقه منذ خلقهم إلى يوم القيامة ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده فيحكم فيهم بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم أحدا مثقال ذرة
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
0: يخبر الله تعالى أنه يغرس للمؤمنين الذين يعملون الصالحات مودة ومحبة في قلوب الناس وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وكان هرم بن حيان رحمه الله يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم.

0: الله عليه وسلم فقال: فإنما يسرنا القرآن بلسانك العربي المبين لتبشر به المتقين المستجيبين لله المصدقين لرسوله وتنذر به قوماً عوجاً مائلين إلى الباطل.
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.
0: ثم قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبل قريش من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر. فلهذا قال: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فهل ترى يا محمد منهم أحدا أو تسمع لهم صوتا؟
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الدخان والجاثية.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترنا

إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله.

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان

0: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الدخان والجاثية.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولا

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع صباحاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، رئاسة تحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد تقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلاوي، محدثكم سبيت إبراهيم السبيت،
4: إدارة المحتوى عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج
5: ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.
8: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
7: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: الله جعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وما أجمل حقيقة أن يداوم المسلم على ذكر الله سبحانه وبحمده، ففيه الأجور العظيمة من الله جل وعلا. وأيضا هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيه فضل عظيم من الله جل وعلا. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين، وما أجمل حقيقة أن يحرص الإنسان على أن يقول هذا الذكر، وكذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، كلها من الأذكار التي فيها أجر عظيم منه سبحانه وبحمده.
5: ويعني لو الواحد الآن وهو في السيارة يستمع إلينا ذاهب إلى عمله يذكر هذا الذكر الذي تفضل به أبو عبد الله، اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لك شيء قدير، 100 مرة، 100 مرة، يعني حسبتها بأصابعك فهو الأفضل، أو لا حسبتها بأي طريقة، المهم أنك تذكر الله 100 مرة، وحتى لو زدت على ذلك ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام له كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له وكان كمن أعتق 10 أنفس، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه، يعني زدت فما عند الله خير وأعظم. فيعني تأخذ منك يمكن حق مسافة السكة على قولتهم، أو حتى أقل من ذلك بكثير. صحيح. وتنال هذه الأجور. ذاك العلماء كانوا حريصين جدا على هذا الذكر.
4: الله أكبر. نعم، وما شاء الله تبارك الله، ما يحتاج إلى هيئة معينة ولا طريقة معينة ولا حتى وضوء، وأنت في سيارتك. صحيح. خلف مكودك، حتى المرأة في مطبخها أو في منزلها، يعني الذي يمارس الرياضة في حديقة، يعني تستطيع ما شاء الله تبارك الله أن تذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وعلى أي هيئة، ولله الحمد والمنة. ولا أمس سبحان الله أتأمل يعني أقول سبحان الله، الحين في الدنيا إذا أردت أن تتاجر لابد تجيب رأس مال كبير وجهد، وتجتمع مع بعض المستشارين وبعض أهل الخبرة، ويدك على قلبك هل ينجح المشروع ولا لا، وتخاف على رأس مالك من الضياع. لكن أنا أشوف الآن قدامنا رأس المال الحمد لله مجاني، هو كتاب الله عز وجل كما تراه أبو إبراهيم، وترفع هذا وتقرأ من هالسور العظيمة وتذكر الله عز وجل، وأعظم ذكر الله عز وجل هو القرآن الكريم كلام رب العالمين. يعني الصفحة الواحدة فيها 5000 حسنة، شوف تأتيك يعني الربح مضمون. فأنا أقول سبحان الله العظيم، هذه من فضل الله علينا أن الآخرة تبقى بينما الدنيا تفنى. الدنيا حتى يعني تتاجر بها تحتاج إلى جهد، لكن الآخرة الحمد لله الأمر يعني ميسر فيها مع، وهي أعظم ولا تقارن بالدنيا. اعلموا أنما يعني كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم
5: سبحانه وتعالى. والله يعني هو اللهم صل وسلم لما الواحد يعني، وهذه خل واحد يقول سبحان الله، يعني كلنا الآن على يقين وإيمان أن ما ذكرت أبو عبد الله صحيح، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الأجر حسنة واحدة خير من الدنيا وما عليها. سبحان الله والحمد لله أكبر، خير من الدنيا وما عليها. ومع ذلك تجد أنه قصر. هذا يدل على تفاوت الإيمان في قلوب الناس. صحيح. وهذا هو عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، مو كتلة واحدة. وهو يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 76 شعبة، فهو شعب ويزيد وينقص. لما يزيد إيمان الشخص ما عاد تسوي عنده الدنيا، إذا وصل مرحلة اليقين خلاص. الله. إذا يرى الحسنات كأنه يرى نقود.
4: الله.
5: ما
4: أثمن من.
5: بل هي أثمن. أنا يعني أقصد يعني يشوفها كأنه رؤيا عين يعني.
4: نعم صحيح. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني الواحد يتأمل هذه الآية ويعمل بها.
5: أي والله، يعني يقول طبق، يمكن يقول إنسان شلون أوصل مرحلة أن إيماني يزداد حتى أصبح العمل الصالح أراه كرؤية العين. يعني هو بالعمل الصالح.
4: الله.
5: العمل الإيمان يزداد بالعمل الصالح كما يقول أهل السنة، والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا.
4: الله.
5: فكلما ازددت عملا صالحا زاد منسوب الإيمان في قلبك، حتى يعني خلاص يصبح قلبك كله إيمان. بعد ذلك والله الدنيا ما تقوم عندك ولا تقعد. صح أنك تأخذها بلغة مثل ما تفضلت، وتستانس بها
4: عبر
5: ونعمة، يعني تتنعم بها، ما في شك تنعم بها نعمة الله، وتظهر نعمة الله وتفرح بما يؤتيك الله منها، لكن لا تحزن على ما فات.
4: أي والله.
5: ولا يعني يحزنك ولا تقلق لمستقبل.
4: أي والله.
5: لأنك خلاص ضامن مستقبلك إن شاء الله عند الله هو الخير
4: والنعمة، ورزقك من الله عز وجل. نعم. مكتوب إن شاء الله.
5: أي والله، نسأل الله الكريم.
4: اللهم آمين. إذن حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وموضوعنا في هذه الحلقة يتسق أيضا مع ما تفضل به أخي أبو إبراهيم فيما يتعلق بالعمل الصالح والحرص على العمل الصالح، وهو عن فضل صيام محرم. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين، ولعلنا أيضا أبو إبراهيم أن نستعرض مع المستمع الكريم أبرز فقراتنا في هذه الأسبوع الجميلة.
5: هدايات آية تأتيكم إن شاء الله بعد قليل مع زميل أحمد الشدي، ثم خماسيات مع زميل ياسر الشيباني، وعنوانها وأن أصل الرحم وإن أدبرت. هذا بتأتيكم إن شاء الله 7/10 7/5 زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد مرداد، المقارنة الدائمة بالعلاقات أو بين العلاقات. هذه تأتيكم إن شاء الله 7/5.
4: عند 7 تماما الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 إن شاء الله سيكون معنا الدكتور أو فضيلة الدكتور محمود ابن كابر الشنقيطي، أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الملك سعود، والحديث سيكون إن شاء الله عن الصوم في شهر الله المحرم. سنتحدث مع شيخنا الكريم عن مكانة شهر الله المحرم وفضل الصيام في شهر الله المحرم، وكيف يهذب الصيام النفس ويروضها، وكيف كان حال السلف في محرم وكذلك الأشهر الحرم عامة. هذه أبرز محاورنا إن شاء الله.
5: إن شاء الله تعالى 57 دقيقة إن شاء الله معنا التغطية الأولى، وهي عن أيضا ما تقوم به جمعية خيركم، والعلاقة بين الصيام والقرآن. ولا شك أن جمعية خيركم لها نشاط كبير جدا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله الأبنوي وهو المتحدث الرسمي لجمعية خيركم، ونتحدث معه عن كيف يمكن فهم العلاقة بين الصيام والقرآن في ظل هذا الارتباط بين القرآن والصيام. يعني نرى لله الحمد في المجتمع عناية متزايدة بالمشاريع التي تعنى بالقرآن الكريم. أيضا لمن أراد المشاركة في هذا الخير كيف ممكن عن طريق جمعية خيركم. كل هذا إن شاء الله نناقشه ضيفنا الأستاذ عبدالله الأبنوي الساعة 8:50 إن شاء الله
4: بإذن الله عز وجل. عند 8:00 حكم موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:05 إن شاء الله تغطية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وجهودها كذلك في تعزيز الوعي بعلامة الجودة السعودية. ومستمعين الكرام، يعني كما تعودنا يتخلل هذه الفقرات تلاوات طيبة محبرة لأصحاب الفضيلة من أئمة المساجد ومن القراء المتقنين، فالله يحييكم مستمعين الكرام جميعا. نذكركم كذلك بسؤال حلقة اليوم، شاركنا ما تعرف عن أجر الصيام وثوابه من خلال حساب البرنامج في منصة إكس، وكذلك الواتساب، وبالاتصال المباشر على هاتف البرنامج 011-405-2999. فحياكم الله مستمعين الكرام جميعا، ونحن نعيش وإياكم أيام شهر الله المحرم الذي في صيام أيامه فضيلة، كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالله يحييكم سمعين الكرام جميعا، وما أجمل بعد أي لو اتصل علي واحد صائم عشان ما شاء الله تكون يعني يكون اتصال نابع من القلب.
5: جميل.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
7: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
7: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
7: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
9: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
10: قال بعض المفسرين: من فوائد التدبر لكتاب الله تعالى أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. شكر الله للزميل أحمد الشدي هذه التأملات في الآيات وما فيها من الكنوز المذخورة. ودائما سبحان العظيم كتاب الله الكريم، يعني حتى كبار المفسرين وهم يتلون الآية، يعني حتى هو يتلوها وتجد مثلا قد ألف عنها سفرا أو كتابا، ومع ذلك تجده يجد فيها هدايات وكنوز جديدة.
5: صحيح. أنا أحد المشايخ الفضل يعني يتكلم يقول: أنا حينما أقف مع آية أبدأ أتأمل فيها وأتدبر وأفسر. هو طبعا هو يقول ما أعرف كتاب تفسير لقراته، أي كتاب تفسير مطبوع قراءة ما شاء الله.
4: الله.
5: فيقول أني لما أتأمل وأتدبر في آية ما أذكر أني طلعت منها وأنا أحس أني خلاص يعني أنها مكتملة التدبر، لا باقي بس أني يقول خلاص اضطرني أنتقل الآية اللي بعدها.
4: أي.
5: يعني يستطيع أنه أيضا يتأمل فيها أكثر. ففعلا القرآن سبحان الله العظيم كنوز عظيمة جدا، لكن ما يفتح الله عليه.
4: أي أيوة والله. الله جعلنا وإياكم ممن يتأمل في هذا الكتاب العظيم الكريم، ومن يحرص أيضا على ختمه. ولا نحصي بإبراهيم ما شاء تبارك الله، يعني أنا مررت بأحد الجوامع في أيام عادية في ناس يمكثون من الظهر إلى العصر يقرؤون كتاب الله الكريم، ثم بعد صلاة العصر حينما يفرغون من صلاة الجنائز تجده يواصل قراءة القرآن الكريم إلى المغرب، ثم بعد ذلك عاد يغادر إلى بيته ويجلس مع أهله وأنسهم. فما شاء الله تبارك الله في ناس يعني يحرصون كثيرا على قراءة القرآن الكريم وتلاوته أنا الليل وأطراف النهار، خصوصا إذا عرفنا أن الختم أظن فيها 3 ملايين حسنة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه بحمده، فالواحد يحرص كثيرا على ذلك.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن موضوع حلقتنا اليوم هو الصوم في شهر الله المحرم مثل ما قال زميل عبد الرزاق قبل شوي، وناخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ تركي.
11: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: صباح الخير أبو إبراهيم وعبد الرزاق.
5: صباح النور والسرور يا مرحبا.
4: حياك الله وبياك.
11: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
5: اللهم صل على
11: محمد. أولا الصوم في المحرم كما سمعنا في من المقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا الحديث يدل على فضل صيام شهر رمضان المحرم، وأن صيامه هي لفضل شهر رمضان، وفضل الصيام فيه جاء من فضل أوقاته والتعظيم الأجر فيه، لأن الله جل وعلا أو لأن الصيام من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ودل على أن أيضا الحديث على أن أفضل ما يتطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. اللي يسمع الحديث واللي يشوفه ظاهر الحديث أنه يصوم الشهر كله محرم، لكن العلماء حملوه على الترغيب في الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم لا صومه كله. يدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ومن أعظم الفوائد في صيام التطوع إنه مثل غيره من التطوعات، ما فيه واحد منا إلا من رحم الله جل وعلا إلا يحصل عنده نقص بالصيام بالصلاة بالزكاة بالحج، فالتطوعات هذه تكمل النقص الذي حصل عند الإنسان. وأيضا فائدة أخرى إنه يرقى في محبة الله جل وعلا، يعني لو سئل الإنسان قال في مجلس من يحب الله، كلنا نقول نحب الله، لكن العبرة بمن يحبه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا معصيته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
5: الله يجزاك خير شيخ تركي، بارك فيك على هذه المشاركة الجميلة. ويعني هو فعلا تتمت الحديث تفضلت به شيخ تركي، اللي هو: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل كلها، يعني ليست نوافل الصلوات وإنما نوافل الصيام والصدقات والحج والعمرة ونحو ذلك، حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. يعني حفظك الله، حفظ الله كل جوارحك من المعاصي والآثام. جزاك الله خير أخوي تركي أو شيخ تركي من القصيم.
4: معنا فيصل من الرياض، حياك الله يا فيصل.
12: الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام وبركاته، وصبحك الله بالخير والسرور، تفضل حبيبنا الغالي.
12: الله يعطيكم العافية أخواني،
4: الله
12: يجزاكم الله خير على طرحكم الجميل.
4: الله يجزاك خير، تفضل حبيبي.
12: والله في الحقيقة نحب أود أن أشير أن شهر الله المحرم من بث الفرصة وبداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى، فهو أول شهور السنة الهجرية، وكما يضع الناس أهدافا دنيوية مع بداية كل عام، فمن الجميل أن يضع المسلم أهدافا إيمانية أيضا، كالمحافظة على الصلاة في وقتها وقراءة جزء من القرآن يوميا وصيام ما تيسر من هذا الشهر المبارك. ومن أعظم ما يعين على ذلك استشعار فضل هذا الشهر الذي أضاف الله إلى نفسه تشريفا له، وقال النبي اللهم صلى الله عليه وسلم عليه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فنسأل الله لنا ولكم جميعا أن يجعل هذا العام عام خير وبركة وطاعة على الجميع، ويعيننا وإياكم على هذا بلوغ هذا اليوم بعيد صيامه وقيامه.
4: اللهم.
12: وأيضا كذلك نود نشير إلى أن صيام يوم تسعة هو كذلك مخالفة لليهود، فنسأل الله أن يعيننا كذلك على صيامه ويبلغنا وإياكم القبول.
4: اللهم
12: شاكر لكم أخواني الفرصة للمشاركة، والله يعطينا وإياكم العافية.
4: اللهم أسعدتنا والأخي فيصل، شكرا جزيلا لك على المشاركة الجميلة، الله يعطيك العافية.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: خماسيات،
2: خماسيات.
0: أوصاني حبي صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم، مع ياسر الشيباني.
13: وأن أصل الرحم وإن أدبرت. صلة الرحم من أعظم القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف، إنها أساس يقوم عليه المجتمع المسلم، كفيل بالحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها عبر التواصل وتفقد الأحوال وتلمس الاحتياجات التي قد يحتاجها الأقارب حتى في حال تقصيرهم أو إدبارهم عنا. أولى الإسلام صلة الرحيم مكانة عظيمة، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. صلة الرحم ليست فقط واجبا دينيا فيه طاعة لله ولرسوله فحسب، رغم أن هذا كاف، بل هي وسيلة لتعزيز المحبة والتراحم بين أفراد الأسرة والمجتمع. المسلم الذي يصل الرحم يحسن إلى مجتمعه ووطنه، ويحسن إلى نفسه هو، إذ يبارك له في عمره ورزقه. يزداد الواصل لرحمه أجرا حين يظل محافظا على صلته، حتى في حال إعراضهم عنه أو عدم إحسانهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إنها دعوة نبوية للتسامح والتجاوز عن الأخطاء، والإصرار على فعل الخير دون انتظار المقابل. صلة الرحم تسهم في تقوية الروابط الأسرية، فيجد أبناء الأسرة بيئة داعمة يجدون فيها العون والمساندة عند الحاجة، ويتعلمون منها قيم التعاون والتكافل، فيستقر المجتمع ويتماسك.
14: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شكر الله للزميل ياسر الشيباني هذه الزاوية خماسيات. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول صيام شهر الله المحرم. وما شاء الله تبارك الله، يعني مشاركات عديدة من المستمعين الكرام. إن كان لديك أبو إبراهيم مشاركة جاهزة الله يحفظك.
5: هذه مشاركة من أخينا باخت يقول: لو لم يكن من فضائله إلا أنه لله، يعني الصوم، وهو الذي يجزي به لكفى، فكيف بفضائل أخرى؟ ويقال إن الصوم يوم القيامة لا يشمله القصاص، أي لا تؤخذ من حسناته للخصوم، لأنه لله فيبقيه لصاحبه وهو سر، وهو سر، ومن تعود عليه ومن تعود على شيء سهل عليه، فاللهم أعن وتقبل، اللهم من جزاك الله خير ومالك. يعني حقيقة جدير أيضا نذكر، إحنا نتكلم عن الصوم بشكل عام، لكن طبعا أفضل ما يصام في هذا الشهر يوم عاشوراء اللي هو بعد بكرة إن شاء الله، يوم الأربعاء، يوم الخميس. والأفضل طبعا أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، وقبله بكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صحيح مسلم: لين بقيت إلى قابل أصومن التاسع، يعني مع العاشر، ويكفر سنة كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس يعني يجي عنده كذا تساؤل، يقول: الآن حنا في عرفة صمنا، وعرفة يكفر سنتين،
4: إيه قبل وبعد،
5: قبل وبعد، يعني المفروض أن السنة دي الآن مكفرة، وحين بنصوم عاشوراء وش كفر؟ فغير مثلا أن الصلوات تكفر، والصيام والأذكار ونحو ذلك،
4: ورمضان
5: لرمضان، والعمرة للعمرة، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هو العلماء يقولون أنك أنت ما تدري وش يعني ما القدر الذي قبل منك من هذا العمل.
4: الله.
5: يعني أنت مثلا إذا لو كان عملك 100% خلاص كفر سنتين، لكن يمكن يكون عملك 20% قبل منه. طبعا يختلف هذا بحسب النية وحسب الإيمان وحسب كذا. فلو كفر منه 20% من ذنوبك، بتكفر مثلا في عاشوراء مثلا 50% زود، وانت تحرص على الأعمال الصالحة ولا تدري اللي يقبل منها.
4: اي والله صحيح،
5: ولا تدري ان شاء الله الله يكتبها لك.
4: ولكن نحن ننبه، يعني نعرف احد الأحبة ما شاء الله يعني يصوم يوم ويفطر يوم، ويقول سبحان الله اليوم اللي أصوم فيه أفضل على جسمي، ويعني أشعر بنشوة وسعادة ما شاء الله تبارك الله، واعتاد على ذلك. فنقول بس اللي يحرص على الصوم يا أبو إبراهيم يحرص كذلك على أن يمسك لسانه عن أعراض المسلمين، بحيث أنك ما تتعب وتمسك عن الطعام والشراب، ثم بعد ذلك تهدي هذه الحسنات يمنة ويسرة لمن اغتبتهم وفريت لسانك بهم. ودائما تعود، والله سبحان الله العظيم، إذا تعودت أن تمسك لسانك عن غيبة المسلمين ستشعر بتضايق عظيم لو سمعت أحد يغتاب بجوارك، يعني ربما تخرج من ثيابك وتتذمر كثيرا. فالأفضل إذا أصبحت مثلا شخص بدأ يغتاب وأنت مثلا تخجل منه أو تستحي منه، أن تذكر الله عز وجل في المجلس بصوت مرتفع، وتصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيفهمها مباشرة، لأنك أصلا أنت ما شاركت في هذه الغيبة. فالواحد يعني وهو يعمل هذه الأعمال الصالحة العظيمة وهذه الجبال من الحسنات، يحرص أشد الحرص على ألا يهدي هذه الحسنات للغير من خلال غيبتهم والافتراء عليه وظلمهم. من الجانب الآخر أيضا أنه إذا اختلى بحرمات الله انتهك، ويحذر أيضا من هذا، فهذه الحسنات تضيع بسبب هذه الأفعال.
14: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
15: زاوية أخرى.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا يكون بينك وبين شخص حديث، أو بينك وبين إنسان قريب لك علاقة معينة، مثلا ابنة، زوجة، أيا ما كان، دائما القضية في كلام ذلك الشخص مبنية على المقارنات. فلان اشترى سيارة أفضل، ابنة فلان درجاتها أعلى، زميلك في العمل ينجز أكثر منك. يعني شخص دائما وأبدا يبني حديثه معك على مقارنتك بغيرك، فأنت في البداية تتجاهل هذه المقارنات أو لا تعتبرها شيئا، لكن مع استمرارها تشعر بضغط، تشعر بعدم تقدير لنفسك، تشعر أن هذه العلاقة مشحونة بالتوتر مع هذا الإنسان، خاصة لو كان هذا الإنسان عزيز عليك كزوجة، كقريب لك، أي أو أب أو أم، أيا ما كان. هذا الموقف الحياتي، قضية أن يقارنك الناس بالآخرين، قد يؤلمك. فوجهة النظر الأولى، الزاوية الأولى، ترى بأن هذه المقارنة دائما وأبدا مدمرة، محطمة. ليش يحطمني؟ ليش يقارن بيني وبين الآخر؟ ليش يضعف الثقة بنفسي؟ ليش يشعرني بمشاعر الغيرة والإحباط؟ لماذا يزرع أحيانا مسافة بيني وبين الآخرين بدل أن يعني يقربني من الآخرين؟ لأنه عندما يقارني بالآخرين أشعر بنوع من الألم. هذه زاوية في النظر. الزاوية الأخرى تقول هذه المقارنة هدفها التحفيز، أنا أريد أن أبني لديك نماذج عليا تقتدي بها وأحفزك بشكل أو بآخر، أنا أريد أن أدفعك ناحية العمل أكثر، تحقيق إنجازات أفضل، أنا أريدك أن تأخذ المنافسة بشكل إيجابي ويكون لديك نموذج تستطيع أن تحاكيه وتجعله بالنسبة لك مثل ما يقولون خط أساس تنطلق من خلاله، فتكون القضية فيها نوع من الروح الرياضية كما يمكن أن يقال. فهنا زاوية وزاوية أخرى، والهدف من زاوية أخرى أصلا أن نتعود أن نكون شموليين أكثر في النظر للمواقف، وكأنني أسحب الكرسي وأجلس من زاوية الطرف الآخر أنظر للقضية. كيف أتعامل مع هذا الموقف لو كنت شخص يخضع لكثير من المقارنات وأتألم لهذه المقارنات؟ أنا أعتقد بأن أول قضية، إذا استطاع الإنسان أن يضع حدود لهذه المقارنة، على الأقل حدود داخلية. يعني أنا اليوم عندما يقارني شخص بآخر يقول يا أخي ترى فلان أفضل منك وفلان أحسن منك، طيب أنا أعرف من أنا، وهذا لا يعني الغرور، لكن لدي ثقة، لدي قدر من الثقة بنفسي تمنحني ألا أن أبذل المزيد من الجهد وأشعر بنوع من الرضا عن أدائي، وبالتالي لا أشعر بنوع من القلق. فهذه نقطة أولى مهمة جدا، الثقة بالنفس هي قضية داخلية لا أحتاجها من الآخرين. الأمر الثاني، أنا بالإمكان أوضح هذا موقفي هذا للآخر، وبكل لطف أقول له يا أخي قارني بنفسي، لا تقارني بالآخرين، قارني بما كنت عليه سابق وبما أنا عليه الآن، أو افتح لي آفاق المستقبل بما ينبغي أن أكون عليه في المستقبل، فاجعل المقارنة في دائرتي وليست في دائرة الآخرين. هذا من زاوية الشخص الذي يقارن. من زاوية الشخص الذي ربما هو يقارن، من المهم جدا دائما وأبدا أن نتذكر أنك عندما تريد أن تقول أنني يقارن فلان بفلان من أجل أن أحفزه، فليس بالضرورة أن تكون هذه النظرة موجودة لديه، فقد يحطم، قد يشعر بنوع من الألم، يشعر بنوع من التوتر، يشعر بنوع من عدم الارتياح. وبالتالي دائما وأبدا احرص على أن تكون متوازن في طرح حالة التحفيز التي تريدها على الآخرين. ويبقى أننا في مثل هذه المواقف المختلفة أن ندرك بأن كل إنسان لديه دافع للكلام الذي طرحه، فعندما أنظر من زاوية أخرى ربما أدرك بأن هذا الذي أمامي يريد مصلحتي، لكن ربما يعني جاء بطريقة لا توافقني 100%، لكن مجرد أنني أدرك أنه يريد مصلحتي للتحفيز، فربما هذا يغير المشهد بشكل أو بآخر في التعامل مع الموقف، وهذه هي الفائدة من زاوية أخرى.
15: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
14: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
15: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
14: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
17: الجولة الصحفية.
18: الجولة الصحفية.

0: طمعين تعلن مواعيد دخول حجر إسماعيل للرجال والنساء.
1: خلال 9 سنوات انخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60% في المملكة والله الحمد.
0: مدينة الملك عبدالله الطبية تجري عملية نادرة تجمع استئصال كليتين وزراعة كلية في آن واحد.
1: فواكه الباحة براند صيف الأسواق المحلية.
0: النفود الكبير وجهة فريدة لعشاق الطبيعة والرحلات الصحراوية.
1: 93% من السعوديين يستخدمون الذكاء الاصطناعي رغم محدودية فهمه.
0: صدارة عالمية للجامعة العريقة جامعة الملك سعود بالأدوية.
1: أخيرا 40 مليار ريال خسائر الهدر الغذائي سنويا.
0: نبدأ على بركة الله. الخبر الأول أبو فهد ورعاية الوالد القائد خادم الحرمين حفظه الله لملتقى أبعاث الحج.
2: نعم، مثل ما ذكر السيد عبد الرزاق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنظم جامعة أم القرى يومي 20 و21 من ربيع الأول 1448 الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمة الحج والعمرة بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء. ويتضمن الملتقى جلسات علمية ورش عمل متخصصة ومعرض الابتكار والأبحاث إضافة إلى النسخة الرابعة من أعتقد بيكون هناك هاكاثون يهدف إلى دعم الحلول العلمية والتقنية وتطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. اسمه حج ثون
1: بتسكين الجيم.
2: نعم.
1: طيب، المملكة تؤكد ما شاء الله جاهزية الرياض لاستضافة مؤتمر المراجعين الداخليين.
2: نعم، في ختام المؤتمر الدولي للمراجعة الداخلية 2026 في سنغافورة أعلنت وأعلن رسميا عن جاهزية العاصمة الرياض لاستضافة نسخة عام 2027 من، وهذه طبعا خطوة تعكس ثقة المجتمع المهني الدولي بقدرات المملكة العربية السعودية التنظيمية وتميزها في استضافة كبرى الفعاليات العالمية، وتؤكد مكانتها المتقدمة وريادتها في دعم وتطوير مهنة المراجعة الداخلية على المستوى الدولي.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك بهذه الجهود، والرياض يوما بعد آخر ما شاء الله تبارك الله تتصدر عالميا باستضافة مثل هذه الفعاليات. أيضا شؤون الحرمين وأيضا إعلانها مواعيد دخول حجر إسماعيل للرجال والنساء.
2: هذا ما أعلنته الهيئة العامة للإعلان بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواعيد دخول حجر إسماعيل عليه السلام للرجال والنساء ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الحركة داخل المسجد الحرام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصد بيت الله الحرام بما يسهم في تيسير أداء عباداتهم في أجواء تتسم بالسكينة والتنظيم. أوضحت لها أن مواعيد دخول النساء إلى حجر إسماعيل ستكون يوما من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا فيما خصصت الفترة من الساعة 10 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل لدخول الرجال. وأكدت أن تنظيم مواعيد الدخول يهدف إلى تمكين المصلين والزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
1: أيضا بفاد اللهم لك الحمد انخفاض الوفيات بأكثر من 60% خلال 9 سنوات.
2: نعم أخي سبيت، هذا ما كشفه التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025 عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة بأكثر من 60% مقارنة بعام 2016. وأوضح أن تم الإيضاح أن 92% من الحوادث كانت نتيجة اصطدام مركبة متحركة فيما تصدر عدم ترك مسافة آمنة أسباب الحوادث بنسبة 29% يليها الانحراف المفاجئ بنسبة 27%. لكن العجيب تكلفة الحوادث، يقول أن تكلفة الحوادث تصل إلى تقريبا، طبعا هي انخفضت ولله الحمد كثيرا، إلى 83 مليار ريال سنويا.
0: نتذكر حديث أبو إبراهيم بسم الله عليه يوم يفرط عليه الفرامل يتعطل ولعله قبع بحد الونيتات، لكن اللهم سلم
1: الحمد لله.
2: لا تصير سيارتنا اللي بنروح فيها دي.
0: لا لا إن شاء الله الدابة الشمطاء لا طيبة. طيب أبو فهد الله يسعدك، أيضا هذا الإنجاز العظيم الصحي وأيضا إجراء عملية نادرة تجمع استئصال كليتين وزراعة كلية في آن واحد في مدينة الملك عبدالله الطبية.
2: نعم، نجح فريق طبي بمركز زراعة الأعضاء بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إجراء عملية نوعية لمريض سعودي 47 عام يعاني من تكيس الكلى الوراثي. تضمنت استئصال الكليتين المتضخمتين وزراعة كلية استباقية من متبرع حي عبر فتحة جراحية واحدة، واستغرقت العملية أكثر من 10 ساعات وتتل

0: في النجاح مع استعادة الكلية المزروعة لوظيفتها فورا، مما جنب المريض الغسيل الكلوي وحسن جودة يعني حسن جودة حياة المريض.
1: ايضا ابو فهد ما شاء الله
0: الباحة.
1: اي عطنا يلا شغل موتر.
0: اي يلا عاد الباحة هي بيلها عبد الله الزهراني ما
1: اي ابد هو فرطنا هناك
2: ومحمد سعيد الغامدي وما شاء الله الربع واجد
0: مجموعة. لكن بيزعل عبد الرزاق يقول تقول براند البراند هذه يقولون ان لازم نستبدلها بكلمه مثلا ايقونه او نستبدلها بكلمه علامه مميزه على مستوى المملكه او اصبحت ايقونه صيفيه، لكن الخبر يقول هكذا بدعم من فرع وزاره البيئه والمياه والزراعه بمنطقه الباحه وفي اطار مستهدفات رؤيه المملكه 2030 شهدت المنطقه عوده يعني الاهالي او عوده متزايده للاهالي الى مزارعهم واعاده تاهيل المدرجات الزراعيه مستفيدين من خصوبه التربه ووفره المياه، واسهمت البرامج الداعمه في رفع جوده الانتاج وتعزيز السياحه الريفيه فيما اصبحت فواكه الباحه مثل العنب والرمان والمشمش والتفاح من ابرز المنتجات الموسميه التي تستقطب المصطافين وتدعم الاقتصاد المحلي.
1: اللي بعدها ابو فهد النفوذ الكبير وجهه فريده لعشاق الطبيعه والرحلات الصحراويه.
0: كلنا نعرف ان يعني الكثبان الرمانيه او تجسد طبعا هذه موجوده يعني في جنوب محافظه رفحه تجسد لوحه طبيعيه ساحره تعكس تناغم الرمال الذهبيه مع صفاء السماء واتساع الافق الصحراوي. يتحدثون يمتد النفوذ الكبير على مساحات شاسعه ويتميز بتنوع تضاريسه وتشكيلاته التي جعلت منه مقصدا للرحلات البريه والتصوير الفوتوغرافي. أضفت تموجات الرمال التي شكلتها الرياح وتباين ارتفاعاتها الكثبان يعني يعطي جمالا فريدا تعزز صحراء النفوذ الكبرى مكانتها بوصفها أحد الوجهات البرية المميزة لهوة الرحلات الصحراوية والتصوير واكتشاف البيئات الطبيعية. والمملكة ما شاء الله عندها منطقة يعني رملية ما هي بسيطة.
2: صحيح ما شاء الله تبارك الله. ودائما اللي يعاني من أرق ترى النفوذ ما شاء الله تبارك الله يعتبر مخدر طبيعي ما شاء الله.
0: لا أنا من أول يقول كالبحر راح عند البحر وفضفض النفوذ شلون تفضفض يجيك الرمل يدخل في عينك إذا صار في عج ولا
1: صحيح
2: وتدق على سبيت تفضفض له. طيب أيضا ما شاء الله تبارك الله استخدام الذكاء الصناعي عند عدد كبير من السعوديين.
0: هذا والله فعلا يعني هنا كشفت دراسة حديثة أن 93% من السعوديين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي للتوليد أو الاصطناعي التوليدي خاصة في المهام النصية واليومية. رصدت الدراسة وجود فجوة بين كثافة الاستخدام ومستوى الفهم التقني لآلية عمل هذه الأدوات وحدودها. يرى المستخدمون أن الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع الإنتاجية ويسهل التعلم وإنجاز الأعمال بسرعة أكبر. أبدى المستخدمون رغبة مرتفعة في تلقي تدريب منظم لتعزيز مهاراتهم وإمكاناتهم أو إمكانات هذا الذكاء الاصطناعي. تصدرت الخصوصية والمعلومات المضللة وإساءة استخدام البيانات أبرز المخاوف إلى جانب تأثير التقنية على التفكير النقدي وبعض الوظائف. الآن ما عاد يكتب خطاب ولا شيء، كذا يمسك الجهاز ويقول أبي خطاب موجه للجهة الفلانية، يعطيك خطاب مرة بس نتعدل عليه وانت يعني ما عاد في أحد يقدر يفكر وش يكتب وش الكلمات اللي بيختارها وش العبارات. الذكاء الاصطناعي صراحة شيء على اسمه ذكاء اصطناعي
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم نشوف الخبر الأخير واللي قبله وش يكتبون بس
2: خبر اللي صدر العالمية للجامعة الملك سعود.
0: جامعة الملك سعود حققت إن أخذ اختصاصا حققت جامعة الملك سعود إنجازا أكاديميا حد جديدا بحصول تخصص علم الأدوية والسموم على المرتبة الثالثة عالميا وفق أحد التصنيفات الدولية للجامعات. استند التصنيف إلى مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحثي والسمعة العلمية وحجم الأبحاث والمنشورة اللي هي المنشورة وجودتها إضافة إلى تأثير الاقتباس العلمي. أنا ودي الخبر أخذ الأخير.
2: أي والله الخبر رقم مخيف يا أبو فهد 40 مليار.
0: ونعم الهدر الغذائي خلنا نأخذه يعني يرتبط بالسلوك الاستهلاكي ولا ينبغي أن يكون شعارا الناس تاكل بعيونها. يعني نسمع الناس يقولك لا والله أنا حط ما ودي أجيب شيء قليل ضيوفي بدل ما تكفيهم نص ذبيحة يجيب لهم ذبيحة، الرز بدل ما يحط شوي يحط كثير. لكن خلنا نأخذ الأرقام والأرقام لا تكذب كما يقال. تتكبد المملكة خسائر اقتصادية تتجاوز 40 مليار ريال سنويا نتيجة الهدر الغذائي. تشير الدراسات الوطنية إلى هدر نحو 4 ملايين طن من الغذاء سنويا تمثل حوالي 33% من الغذاء المتداول. يمتد أثر الهدر إلى استنزاف المياه والطاقة والأراضي الزراعية، إضافة لارتفاع تكاليف إدارة النفايات والتخلص منها. تشهد المناسبات الاجتماعية والعائلية معدلات مرتفعة من الفاقد الغذائي بسبب أعداد كمية تفوق الاحتياج الفعلي. أكدت الآراء المتخصصة أهمية رفع الوعي المجتمعي والاستفادة من فائدة الطعام وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول لدعم الأمن الغذائي والاستدامة وخفض حجم النفايات. وأخيرا وهذه لازم نأخذها بالاعتبار، وجود جمعيات حفظ النعمة لا يبرر الإسراف، فهي تعالج الفائض ولا تصنعه فيما يبدأ يعني الحد من الهدر من الوعي. لازم يكون عندنا وعي، لازم يكون عندنا ترشيد، لازم يكون عندنا. والله يا أخي أذكر واحد أطلع معه أحيانا مطعم ولا نروح المكان، والله ما يشتري له شيء بسيط ولا خلصنا يقول أحسن النعمة، لا تخلون شيء.
2: صحيح.
0: ترى هذا هو الشيء الجيد، يعني ترى ما هو معناته بخل ولا معناته إن واحد ما لا أنت أحسن النعمة، لأن النعمة دي تزول. صحيح. يعني بالشكر تبقى.
2: صحيح.
0: وكذلك ترى، وطبعا هذه الدراسة الموضوع ترى على فكرة ومنشور اليوم بجريدة الرياض اللي بيرجع له بالصفحة الاقتصادية، حقيقة يعني موضوع كبير جدا، لكن أنا اختصرته لأني فعلا أشوف فعلا في هدر كبير. ما عندنا أنفسنا يعني هدر الموية، يشرب ربع علبة الموية تقطب، ما حد شارب الموية بعد.
2: صحيح.
0: على الأقل خذه واسق فيه شجرة، اسق فيه عصفور، اسق فيه طير،
2: أو حطه في ماء المساحات للسيارة، وهكذا في استخدامات كثيرة حقيقة.
0: نعم، حلت مساحات جديدة علي هذه. أول مرة اسمعها.
2: الله يعطيك العافية.
0: لا تكون مسكوبة بس القربة.
2: لا إن شاء الله. وهناك فرق أبو فهد بين الكرم وبين الإسراف، يعني ودنا يعني الواحد دائما يضع ذلك في نصب عينيه. الكرم أنك تعطي مثلا ضيوفك ما يحتاجونه وما يكفيه من الأكل، والإسراف أن يكون هناك تجاوز في الحد وإساءة لهذه النعمة من خلال رميها في سلة المهملات. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، ونسأل الله السلام والعافية من هذه الأفعال.
1: سبحان الله. يعني هو أحيانا يكون موضوع التنافس، احنا لما يكون دورية عزائم مثلا تجد ان هذا يقول لا والله ما يحط فلان اكثر مني، وهذا يقول والله ما يحط. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إجابة دعوة المتباريين.
2: أيه.
1: سنة تباران كل واحد يقول الزود عندي.
2: أيه.
1: نبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اتركه لا تجيب دعوته. أيه. لأن فيها إسراف وفيها. صحيح.
2: نحن لن نتبارى مع أبو فهد، أنت عزمنا بس.
0: لا أنا والله قاعد أستمع لكم، لن أتبارى معكم.
2: أيه والله.
0: الله عليكم حاذقين ما شاء الله، وجدتم وافدتم.
2: الله يجزاك خير أبو فهد.
0: آمين. ونسقيكم في الغد بإذن الله.
2: في أمان الله. جزاك الله خير.
0: مع السلامة. مع السلامة.
3: الله. اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ هيثم الدخين، جزاه الله خيرا.
3: اللهم حياكم الله مستمعينا الكرام. هذه مشاركة تقول: يا بيت أبشرك أخوي رزق بمولود الله الحمد، وسماه إبراهيم، المطلوب منك تبارك لنا. الله يبارك لكم في هذا المولود، يجعل من عباد الله الصالح المصلحين، ينفع به والديه والأمة. تقول وتعطينا اسماءه على اسم ولدك.
2: ما شاء الله،
3: خلوا ولدي هو اللي يعطيكم.
2: اي أيوة والله،
3: لكم سميتوا سبيت
2: ان شاء الله. اذا
3: نسأل الله ان يبارك في هذا المولود ويحفظه وينفع به يا رب العالمين، جميع موالد المسلمين
2: يا رب. اللهم امين. ام خليل من ابها تقول: صم لله واحتسب الاجور، فانها عند الله عظيمه الاحسان، للصائمين باب خير فتحت ابوابه في جنه الرحمن، ما ضاع صبر الصائمين وانما يجزون خيرا في واسع الغفران. هذه: صم لله واحتسب الأجور، فإنها عند الإله عظيمة الإحسان، للصائمين باب خير فتحت أبوابه في جنة الرحمن، ما ضاع صبر الصائمين وإنما يجزون خيرا واسع الغفران. شكرا جزيلا أختنا أم خليل على هذه الأبيات الجميلة.
3: حسين حمد جنادي حكمي من جازان من يقول: شهر الله المحرم هو أول الأشهر الهجرية وأحد الأشهر الحرم الأربعة، يتميز بمكانة عظيمة في الإسلام، فهو الشهر الوحيد الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تشريفا وتعظيما، كما يعد أفضل الشهور للصيام النافلة بعد شهر رمضان المبارك. تحياتي لجميع الطاقم، وتحية لك يا أخي حسين، الله يجزاك خير ويبارك فيكم. كان قبل شوي وكان واحد يعني يقول: بما أنه أول يعني شهور السنة، وعادة الناس بداية السنة يرسمون لهم أهداف مثلا في نهاية السنة ويريدون تحقيقها خلال السنة، فخل من ضمن هذه الأهداف أنك تتعود على الصوم. إحنا كلنا الله يعفو عنا ويخلف يعني مقصرون في موضوع الصوم، فجميل الحقيقة الإنسان أن يبدأ شهر محرم بالصوم خلاص، ويجعل له يقول: والله إن شاء الله كل شهر سيكون لي إن شاء الله صيام مثلا اثنين وخميس، ثلاثة أيام من كل شهر مثلا.
2: صحيح.
3: أو ثلاثة أيام من كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر،
2: الله،
3: لأنك أنت كل يوم بعشر أيام، فمعناه كأنك صمت 30 يوم، كأنك صمت السنة كاملة، وخاصة إذا خليتها الأيام البيض اللي هي 13 14 15، فيعني يتعود الإنسان إن شاء الله على الصوم. ويصبح مثل ما قلت أنت قبل شوي، أنت قلت تحت الهواء ولا فوق الهواء أبو عبد الله؟ تقول لي يصوم يوم ويفطر يوم.
2: إيه.
3: وأصبح يوم صومه أحب إليه من يوم الفطر.
2: يقول إني أرتاح، جسمي يرتاح راحة تامة.
3: إيه.
2: وأشعر بلذة في يومي. ما
3: صحيح. وكان بعض العلماء يصوم الدهر، طبعا هو منهي عن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قال: لا صام من صام الدهر، وإن كان يعني بعض الصحابة كان يفعل هذا، ويعني وهو خلاف بين أهل العلم. فكان هذا العالم يصوم كل يوم، ما يفطر فقط إلا أيام الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق بس
2: فقط،
3: والباقي ممر الصيام الله. يعني
2: حتى جمعة سبت
3: كل شيء مرة ما يفطر كل يوم. وطبعا هو كان متفرغ للعلم وكذا، فأنا أصبح عنده نتاج علمي هائل. ومحمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله تعالى عليه، علماء مصر المعاصر،
2: أظن معجم المفهرس لألفاظ القرآن.
3: نعم. وأبرز كتب اللي هو الأولو المرجان في مجتمع فيما اتفق عليه الشيخان، وفيه له تحقيق صحيح مسلم، يعني له نتاج علمي هائل، لكن كان متفرغ للعلم حتى الصيام. ويطلع بيزور إلا أخته كل أسبوع، كل جمعة من باب الصلة يروح، ويقول لي يروح كل يوم او كل اسبوع ياخذ له علب بازلة.
2: إيه؟
3: بس هذا يفطر عليها وتسحر عليها، صلى الله وبارك.
2: سبحان الله.
3: نعم. ما في عنده وقت يطبخ ولا فسبحان الله اصبح هذا النتاج العلمي. طبعا احيانا ممكن تختلف مع انه يصوم الدهر، لانها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، لكن هو راي لبعض اهل العلم. فرحمه الله تعالى واصبح له هذا النتاج الهائل.
2: صحيح. وانا اقول سبحان الله العظيم، ان الانسان ابو ابراهيم وهو يعيش في هذه الدنيا ويشعر بحرارة الأجواء وحرارة الطقس، وأيضا لا والدنيا يعني مبنية فيها من الأقدار المؤلمة، يتذكر دائما الآخرة، وسبحان الله تهون عليه الدنيا مباشرة، وأيضا يكون دافع له في عمل الأعمال الصالحة إذا رأى الجنة وما فيها من النعيم المقيم، النعيم العظيم، لا حزن ولا ألم ولا مرض ولا موت ولا، وأيضا ترى فيها أحبابك إن شاء الله ممن رحلوا عن هذه الدنيا، تجدك ما شاء الله تتحمس وتتشوق لفعل الأعمال الصالحة من جانب، وأيضا يقل تعلق كثيرا بالدنيا. إذن موضوعنا مستمعينا الكرام حول صيام شهر الله المحرم، ونسعد كثيرا حقيقة بمشاركاتكم وبإثرائكم وباتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 011-405-2999. فالله يحييكم جميعا مستمعينا الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. ابو عبد الرحمن الدهيشيه نقل لنا كلاما جميلا عن العلماء فيما يتعلق في صيام عاشوراء في السفر، لان بعض الناس اليوم مسافر بحكم انه في اجازه الصيف، فقال فيه خلاف بين الفقهاء. القول الاول يستحب صيام عاشوراء ولو كان في السفر. القول الثاني قال لا، يعني هو يستدل لهذا القول بان ابن عباس كان يصومه في السفر واسناده حسن. قال أبو جبلة: كنت مع ابن شهاب أي الزهري في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ فقال: إن رمضان له عدة من أيام أخرى، وإن عاشوراء تفوت إسناده صحيح. فالراجح كما يقول استحباب صيام عاشوراء في السفر لمن كان لا يشق عليه الصوم، ويعني هو فعلا فرصة ينبغي الإنسان أن يفوتها حتى وإن كان في سفر. والغالب أن الناس أصلا يسافرون لأماكن باردة، يعني ينحاشون من الصيف ومن لواهب الصيف إلى أماكن باردة، فرصة أيضا أنه يصوم حتى وإن كان في سفر ويحوز هذا الأجر العظيم، وهو أن يكفر الله، أن يكفر الله به سنة كاملة. فنسأل الله أن يعيننا على ما يرضيه عنا.
2: اللهم آمين. معنا شباب من الواديين بمنطقة عسير، حياك الله يا شباب. حياك الله يا مشباب.
4: السلام
2: ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شباب.
4: الله يوفقكم بكل خير، الله يتقبل منا ومنكم.
2: الله يحييك، تفضل اخي الفاضل.
4: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: الله
4: يسلمك. هي مجرد مشاركة بسيطة.
2: حياك الله.
4: اولا فضل الصيام عموما لقول سبحانه وتعالى: يا أهل الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو في سواء في رمضان او غير رمضان، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. منها ان اجره على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: سواء عاشوراء أو محرم أو غيره أجر على الله، وهذه من الفضائل العظيمة. لو قيل الإنسان أن فلان من الناس وهو صاحب منصب أو مال قال لك مني هدية، فحنا توقعنا هدية كبيرة، فكيف إذا كانت من الله سبحانه وتعالى.
2: الله
4: أكبر. الأمر الذي بعده أن الله يباعد بين وجه الإنسان الذي يصوم وبين النار 70 خريفا صيام يوم، هذه فضائل لوحدها. فضل بعد ذلك يأتي يوم عاشوراء، أن من صامه احتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة التي قبل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هذه فضائل كلها تأتي في محرم وغير محرم، لكنها في محرم زيادة مع هذا الفضل العظيم من صيام يوم عاشوراء. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، يجعلنا مقبولين، حافظكم الله ورعاكم.
2: الله يجزاك خير مشبب، شكر جزيل لك على هالمشاركة القيمة والجميلة.
3: جزاك الله خير أخي مشباب، وفعلا يعني هو الصيام من الأعمال العظيمة، الأعمال التي يعني الحقيقة أنها تبين مقدار إيمان الشخص، خاصة في البداية اللي ما يعني ما تعود عليه هو شاق. ومع ذلك يعني يقال أن أحيانا يعني كان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ما كان يصوم كثير، ولأنه كان مشغولا بنشر العلم وبطلب العلم وبالبحث عنه وب يعني متابعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنشره. فلكن مو معناته قليل أنه يترك الصيام، لا، لكن أكيد أنه يعني له نصيب عظيم من صيام مثلا 3 أيام من كل شهر وغيره. من معنى عبد الرحمن، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
3: الله يبقيك يرضى عنك.
5: بس كان عندي مشاركة بالنسبة لمراتب صيام يوم عاشوراء.
3: جميل.
5: الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مرتبتان فقط، بعضهم وصلها إلى 4 مثل ابن القيم وغيره، ابن حجر الظاهر وصلها إلى 4، ولكن الصحيح أنها مرتبتان، التاسع والعاشر.
3: التاسع مع العاشر أو العاشر لوحده؟
5: أي التاسع مع العاشر أو العاشر لوحده. لكن صيام يوم قبل ويوم من بعد هذا جاء في حديث مسند أحمد، ولكنه ضعيف كما بين ذلك أهل العلم.
3: جميل. الله يجزاك خير عبد الرحمن ويبارك فيك. هو مثل ما تفضل يعني، هو العلماء ذكروا أن مراتب صيام عاشوراء إما أن يصوم ثلاثة أيام، يوم قبله أو ويوم بعده، وهذا مبني على حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذا مثل ما ذكر أخونا عبد الرحمن حديث فيه ضعف. الحديث الثاني صوموا يوما قبله أو يوما بعده بكذا بالتخير مخالفة لليهود، وهذا حديث قبله أهل العلم، يعني هنا من أهل العلم من حسنه. فمن صام التاسع مع العاشر كويس، ومن لم يصم التاسع صام العاشر يخالف اليهود يصوم العاشر والحادي عشر. المرتبة الثالثة أنه يصوم العاشر لوحده، وهذا أيضا يكون له الأجر حتى لو لم يصم إلا فقط يوم الخميس، يكون له الأجر المترتب على صيام يوم عاشوراء. والعلماء يعني لهم كلام، من العلماء ذكر من ذكره أخونا عبد الرحمن، ومن العلماء من قالوا مثل ما قال ابن القيم وغيره، وتبع حتى الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، يرون أنها أن الإنسان يصوم ثلاثة أيام. لماذا؟ لأنها أولا لورود هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به، صوموا يوما قبله ويوما بعده. ثانيا أنك تحرص صيام ثلاثة أيام من كل شهر،
2: تنويها
3: يعني تكون نعم
2: مع عاشوراء،
3: مع عاشوراء تصير كلها كذا وكذا، يعني تصير تسعة وعشرة وحدة عشر وهي ثلاثة أيام. عاد اللي بيزود وبيصوم 13 14 15 بيصوم 2 وخميس، سبحان الله ميدان عظيم للأجر، يستطيع أن يكحش الإنسان منه لين يملأ إن شاء الله وفاضه من الأجور وموازينه من الحسنات.
2: يلا من فضلك. وأيضا بإبراهيم، يعني البعض ربما يجهده الصوم في أيام الدوام، فنقول صم الخميس وصم الجمعة.
3: يا سلام.
2: نعم، أنا سمعت أن ابن القيم عليه رحمة الله تعالى كما ذكر ابن عثيمين رتبها ثلاث مراتب، المرتبة الأولى والأفضل أن تصوم يوم التاسع ويوم العاشر، المرتبة الثانية تصوم العاشر والحادي عشر، والمرتبة الأخيرة تصوم يوم العاشر فقط.
3: صحيح. جميل. أيضا من المشاركات، هذه مشاركة من يقول مشاركة من أخينا عايض العتيبي من الرياض، كلمة صغيرة لليوم الجميل، قاعدة واضحة لا تقبل الشك، المرء لا يمنح إلا بما يفيض في من قلبه، فالمتعافي يداوي والناجح يدعم والسعيد يلهم، وأما من يسكنه النقص فلا يجد وسيلة ليشعر بالرفعة إلا بالنقد والإزعاج، لا تأخذ انطباعك عن نفسك من أفواه الجائعين نفسيا، فكن إناء بما فيه ينضح والممتلئ سلاما لا يمنح إلا السلام. يقول برنامج مميز ومذيع رائع، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك يا عايض العتيبي، الله يهديك العافية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا اليوم، نتحدث فيها عن الصوم في شهر الله المحرم، ونسعد بيكم معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن كابر الشنقيطي، أستاذ القرآن والعلوم بجامعة ملك سعود. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، وتصحيحا للاسم محمود بن كابر.
3: أكل وأنا حياكم الله دكتور محمود، ساعة مباركة.
7: بارك الله فيك.
3: دكتور محمود، نحن حديثنا عن الصيام في شهر الله المحرم، لكن خلنا يعني نبدأ حلقتنا بالحديث عن مكانة شهر الله المحرم في الإسلام.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر الله عز وجل المحرم يمثل فاتحة للسنة الهجرية، وهذا الافتتاح بهذا الشهر العظيم ليس ترتيبا زمنيا، ليس له هدف، وإنما هو تهيئة إيمانية للأمة، لأن العام الهجري إذا ابتدأ بشهر حرام كان ذلك يحمل دلالة رمزية على ضرورة الإمساك عن المآثم في هذا الشهر الحرام. ولذلك فإن الله عز وجل لما قرر حرمة هذه الأشهر نبه إلى ضرورة الإمساك فيها عن ظلم النفس والغير، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قرر حرمة هذا الشهر أضافه إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن كل الأشهر مخلوقة لله وهي لله، لكنه أضاف هذا الشهر من بينها إلى الله فقال عنه إنه شهر الله المحرم. وهذه الإضافة من النبي صلى الله عليه وسلم لشهر محرم إلى الله تقتضي تشريفه وتقتضي تعظيمه من بين الشهور التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض فضائلها وما اختصها الله عز وجل به. والمحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي نص عليها الله سبحانه وتعالى لما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والعلماء يقدرون أن هذه الأشهر الحرم يكون العمل فيها أفضل من العمل في غيرها وأعظم عند الله عز وجل، وكذلك محاربته بالآثام والمعاصي. والحكمة من تعظيم الأزمنة عندنا في الإسلام هو ظاهر جدا في كسر رتابة الزمن على النفس، فالله عز وجل يفضل بعض أيام الأسبوع على بعضها ثم يفضل بعض الشهور على بعضها، فكون هذه الأشهر أشهرا حراما يقتضي من المسلم أن يكون عنده فيها نوع يقظة مضاعف، لأن الظلم فيها أشد إثما عند الله سبحانه وتعالى وأعظم زورا من الظلم في غيرها. والنصوص صريحة في إثبات أفضلية هذه الأشهر ومن بينها شهر الله الحرام، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الصوم وتفضيلها فيه على غيره، فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم،
3: بارك الله فيكم دكتور محمود وأحسن إليكم. إذن الآن نسألك عن فضل الصيام في هذا الشهر حفظكم الله.
7: نعم، عاشوراء كما تعلمون يعني يوم عظيم، وهو يوم موسوي قبل هذه الأمة، ولذلك صلته بتاريخ الأنبياء صلة وثيقة، لأنه هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام ونجى معه المؤمنين من قومه من كيد فرعون. ومكانة أم موسى مقررة في ديننا وهي مكانة عظيمة، فهو كريم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد سكانها من اليهود يصومون هذا اليوم، فبين عليه الصلاة والسلام آثرة النبوة التي تربطه بموسى وأحقية هذه الأمة بموسى، لأنه يعني تبع له في أصل الدين، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصام هذا اليوم وأمر أمته بصيامه عليه الصلاة والسلام في إشارة إلى وحدة الرسالة الإلهية لكل نبي مع من سبقه ومن تبعه من الأنبياء، وأن المسلمين هم الورثة الشرعيون لكل الأنبياء. والعلماء يقررون أن من السنة صيام هذا اليوم، لكنهم يجعلون لصيامه مراتب، فأقلها إفراد يوم عاشوراء بالصيام، ويحصل لصائمه وحده الأجر المترتب عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية، ولكن حال الكمال أن يصام هذا اليوم ومعه التاسع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم عزم على ذلك وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والعلة التي لأجلها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم التاسع مع يوم عاشوراء هي مخالفة اليهود، لأنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى مخالفتهم، ويروي بعض العلماء في ذلك أنه قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن في ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال لبعض المحدثين. نعم،
3: جميل، الله يحسن إليكم دكتور محمود يبارك فيكم. يعني احنا أيضا ودنا ندخل كذلك في بعض المعاني التربوية، كيف يهذب الصيام يعني النفس ويروضها؟
7: طيب، طبعا لا شك أن الصيام فيه تضييق لمجاري الشيطان في النفس، وفيه حث للصائم وتهيئة نفسية له للقرب من الله عز وجل، وأثر ذلك على الناس ظاهر جدا في تعاطيهم مع العبادات والطاعات والقرب من الله عز وجل، وكون ذلك على النفس البشرية أهون منه حال عدم الصوم. وصيام هذا الشهر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه والإكثار منه في فعله عليه الصلاة والسلام، فكان من أكثر الشهور التي كان يصومها بعد رمضان، إلا أنه لم يصم هذا الشهر كاملا، لأنه لم يصم شهرا بتمامه وكماله غير شهر رمضان. ويستحب للمسلم أن يكثر من صيامه في هذا الشهر المبارك بقدر ما يستطيع لتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إكثاره من صيام شهر الحرام. والظلم بجميع أنواعه سواء كان ظلما للنفس أو ظلما للغير هو أعظم خطيئة وزورا في شهر محرم، والصائم يجد من نفسه عانة من الله عز وجل على التخفف من هذه المظالم الذاتية أو المظالم للعباد. ولأجل ذلك اصطفى سبحانه وتعالى هذا الشهر وقرر نبيه صلى الله عليه وسلم للأمة أن تصومه. نعم
3: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. لو حدثنا دكتور محمود عن حال السلف في شهر الله المحرم وفي الأشهر الحرم بشكل عام.
7: السلف رحمهم الله، وهذا سؤال مهم جدا، كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني تعظيم هذا الشهر في النفوس والحث على ذلك وإشاعة تعظيمه بين الناس، عملا بقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومما ينبه له أن هذا التعظيم ومكانة هذا الشهر لا ينبغي أن تجر الناس إذا ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، كما نرى في بعض وسائل التواصل من حملات الترويج للاستغفار وغيره من الطاعات، وربط ذلك بعشية يوم عاشوراء والحث على نشر هذا بين الناس. كل هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه عمل سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، إنما الثابت عنهم التقرب إلى الله عز وجل بكثرة الصيام والإمساك فيه عما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن تقرير مثل هذه العبادات والدعوة لها في أزمنة مخصوصة يعني يحتاج دليلا يثبت به في الشرع، وليس عندنا دليل على إثبات عبادة خاصة في يوم عاشوراء أو في شهر محرم إلا ما جاء به النص من إكثار الصيام والإمساك عن الظلم والآثام جملة. نعم
3: أحسن الله إليكم شيخ وبارك الله فيكم. هل من كلمة نختم بهذا اللقاء حفظكم الله دكتور؟
7: أحسن الله إليكم. الختام يكون بتذكير الإخوة المستمعين يعني لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الاقتداء به في كل عبادة، واستشعار أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثوبة وأثقل في الميزان مما يستحدثه بعض الناس، وربما زينه إقبال الكثيرين عليه وانتشاره بينهم، لكن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب الهداية الأعظم بعد توفيق الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليها الهدى لما قال لنا: وإن تطيعوه تهتدوا. فنحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم في كل مترك ومأخذ يتعبد بالله به الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب والقبول.
3: اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور محمود بن كابر شنقيطي أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الملك سعود، جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ خالد المطرودي جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وموضوعنا في هذه الحلقة حول صيام شهر الله المحرم، خصوصا ونحن ما شاء الله تبارك الله يعني نعيش الآن أجواء الإجازة الصيفية بالنسبة للطلاب والطالبات، ويعني خصوصا مع حرارة الأجواء أبو إبراهيم، يعني غالبية الأبناء يمكن ما ينامون بعد صلاة الفجر ويستيقظون يمكن الظهر، ثم بعد ذلك بعضهم يعاود أيضا النوم. فجميل أيضا لو حثينا أبناءنا على قضية صيام شهر الله المحرم، والتأكيد كذلك على صيام يوم عاشوراء.
3: أي والله صحيح، لأن الصحابة كانوا في هذا اليوم يعني كانوا يصومون ويلهون عيالهم، يعطونهم اللعب من العهن، يشغلونهم عشان ما والعجيب سبحان الله أن هذا اليوم كانت تصومه حتى قريش
2: الله
3: قبل الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل البعثة، كان يوم معظم عند الناس كلهم، يعني هو نجى الله فيه موسى فأصبح معظم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وصامه عليه الصلاة والسلام عاد يوم لين جاء إلى المدينة، ثم رأى اليهود يصومونه فسأل عن ذلك، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى، فصامه أمر بسلامه صلى الله عليه وسلم
2: الله.
3: وما كان صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى يوم مثل ما يتحرى صيام هذا اليوم عليه الصلاة والسلام، حريص جدا على صيامه فرحا به، لأنه يوم نجى فيه الله أخاه على الطاغية فرعون. فيعني وأنا أذكر أن يعني واحد الكبار السن الله يغفر له قال الحين يوم أن الله نجى في هذا اليوم نجى الله فيه موسى، فصامه موسى وصامه الناس وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، إيش حنا ما نشوف من الأيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نجى فيها، مثل يوم أحد ولا نصر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يوم بدر ونصومه، يعني مثل ما صام موسى هذا اليوم. فهو طبعا كذا جت في باله الفكرة هذه، فرد عليه كان أحد طلاب العلم موجودين فقال لا إحنا نصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بالصيام، لكن إحنا لو عرفنا يوم أن الله نجى فيه نوح ولا نجى فيه صالح ولا نجى فيه وما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نبتدع في دين الله ما لم يعني يفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صامه نصومه ابتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. أما يوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اليوم اللي مات فيه ولا اليوم اللي
2: انتصر فيه
3: ولا هاجر فيه ولا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعله، ولا فعلها الصحابه ما نفعله رضي الله تعالى عنه.
2: وانظر يعني كبير السن يعني قضيه العلم واهميه العلم، يعني شوف يوم رد عليه طالب العلم بالفعل يعني دائما الاعمال تدور او يدور قبولها على امرين، الامر الاول ان تكون خالصه لوجه الله عز وجل، ثانيا ان تكون موافقه لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا في القرآن الكريم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا، فهذه يعني الواحد لا بد أن يضعها في نصب عينيه. أيضا أخواتنا الكريمات ممن تلبسنا بالعذر الشرعي ربما في يوم عاشوراء، بعضهم يعني يبدين تحسرا على هذا اليوم، حتى في أحد برامج الإفتاء تقول هل يجوز أن أقضي يوم عاشوراء أو يوم عرفة إذا لم أتمكن من صيامه، فنقول إذا كانت لديك الرغبة الجازمة والنية الصادقة في صيامه وجاءك هذا العذر الشرعي، فإن شاء الله أجرك تمام من الله جل وعلا حتى ولو أفطرتي في هذا اليوم.
3: صحيح، وأنا أقول يعني هذا أيضا من التسليم لأمر الله.
2: الله
3: يعني هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، حينما يعني جاء العذر أثناء الحج رضي الله تعالى عنه، هي كانت ودها تفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بس ما استطاعت، لأنها أتاها العذر فزعلت هي رضي الله عنها، يعني كعادت يعني النساء ودها أنها حريصة على الخير
2: ما شاء الله،
3: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلاص أنت هذا أمر كتب الله على بنات آدم، فما يعني ليس لك إلا التسليم، وقد يحصل الإنسان من الأجر والقرب والمنزل عند الله سبحانه وتعالى بتسليمه ويقينه في قلبه أعظم حتى من الأجر الذي يفعله ويعمله. يعني مثل ما قلت أنت، ولينوي الشيء ولا يقدر يسويه فله أجره تام إن شاء الله.
2: ونقول أيضا الملاك المطاعم لا تكثرون يوم عاشوراء، يعني لكن ترى مهنا الزبائن الغداء بالذات خلوا جهدكم في العشاء، يعني وهذا ما شاء الله تبارك الله يدل على خيرية هذه الأمة وحرص ما شاء الله تبارك الله يعني أبناء هذا الوطن من مواطنين مقيمين على صيام هذا اليوم. تلاحظ يمكن تمر من المطاعم ما تجد
3: أحد، صحيح
2: الجميع ما شاء الله صام وحريص جدا على صيام هذا اليوم.
3: من المشاركات نور الحربي تقول كيف حالكم، الله يجعل ما تقدموا زي حسناتكم اللهم امين، وانتم كذلك صباحكم ذكر وطاعة، الحمد لله من فضل ربي، تقول الاخت نورة تقول من فضل ربي فتح الله علي الصيام حتى ولله الحمد ساعدني على تخفيف الوزن. وكلنا نعرف أجر الصيام، حتى أن أعرف ناس في وقتنا هذا يصوم صيام داود عليه السلام. فإن الله يتقبل من الجميع، احرصوا على الأقل صيام يوم عاشوراء الخميس اقتدام برسولنا صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خير يا نوره. وكثير أيضا من الأخوات ما شاء الله فتح عليهم في هذا الباب، باب الصيام، سبحان الله. كثير منهم يعني تجد أنها ما مستحيل تفوت مثلا البيض ولا الأثنين والخميس ولا. وأنا أقول من فضل الله سبحان الله على هذه الأمة أبواب الخير كثيرة، وتجد أنه احيانا يغلق على انسان في باب ويفتح له ابواب كثيره من باب الطاعات التي توصله الجنه. تجده مقصر في جانب لكن فاتح الله له في باب الصدقه، مقصر في الصيام فاتح الله له باب الصلاه والتبكير لها، وهكذا. فالحمد لله على فضله واحسانه.
0: اللهم بك اصبحنا،
1: بك اصبحنا، بك اصبحنا. تغطيه،
0: تغطيه.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات في هذه التغطية، حيث يعد القرآن الكريم والصيام من أعظم وأجل العبادات التي تقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا، وتتجلى العلاقة الوثيقة بينهما. فالقرآن الكريم هو النور والهداية، والصيام هو مدرسة الصبر وتهذيب النفس والأخلاق، وتتضح هذه العلاقة في شهر رمضان المبارك، وتمتد وتتجدد في مواسم الطاعة الأخرى كشهر الله المحرم. نسعد كثيرا مستمعينا الكرام أن نرحب بالأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والناطق الرسمي لجمعية خيركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ عبد الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الرزاق، وحيا الله شيخ سبيت، وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: أخي عبد الله حفظكم الله، كيف يمكن فهم العلاقة بين الصيام والقرآن الكريم كما ورد في الحديث الشريف الصيام والقرآن يشفعان للعبد، وما الأثر العميق لهذه العلاقة المترابطة في حياة المسلم؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. كما شرط سيد الرزاق، الصيام والقرآن عبادتان يصنعان داخل الإنسان حالة من الأثر الوجداني والاتزان الروحي والسلوكي. الصيام في جوهره يعلم الإنسان أن يملك نفسه، أن يوقف رغباته، وأن يشعر بمعنى المراقبة لله في كل لحظة. يرتقي بالإنسان من مجرد الاستجابة للشهوة إلى أن يتحكم بها. أما القرآن الكريم فهو كتاب مبارك، من تمسك به ناله من نوره وبركاته، يمنح القلب معنى أعمق للحياة، يوجه النفس إلى الطريق الصحيح والسليم. لهذا جاء في الحديث الشريف أن الصيام والقرآن يشفعان العبد، وكأنهما يشهدان على رحلة الإنسان، أحدهما يشهد على صبره والآخر يشهد على صلته بكلام الله تعالى. دعني أقرب الصورة للمستمع الكريم. تخيل يوما تكون فيه صائما، تمضي فيه ساعات الامتناع بصبر واحتساب، ثم تفتح المصحف وتجلس مع آيات الله. من الناحية الإيمانية سيد عبد الرزاق، هذا الارتباط يصنع في القلب يقينا أعلى، لأن الإنسان حين يحتسب صيامه لله ويتلو كلامه يصبح أكثر قربا من معنى العبودية الحقيقي. من الناحية السلوكية نجد أن هذا التلازم بين الصيام والقرآن ينعكس على ضبط الإنسان لنفسه وهدوئه في قراراته، سمته العام في تعامله مع الحياة، لأنه يجمع بين مدرستين: مدرسة الصبر ومدرسة الهداية. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.
2: اللهم امين. الله يجزاكم خير شيخ عبد الله على هذه التوطئة الجميلة. ايضا فيما يتعلق بهذا الارتباط بين القرآن والصيام، نرى في المجتمع عناية متزايدة بالمشاريع ولله الحمد والمنة التي تعنى بالقرآن الكريم تعليما ونشرا ودعما وحفظا. ما الذي يمكن ان تفتحه هذه المشاريع من ابواب الخير؟
4: دعني ابدا معك من فكرة نعيشها جميعا، سيما واننا في هذا الشهر الفضيل، شهر الله المحرم، وهي رغبتنا جميعا في البدايات الناجحة. تخيل معي عظم البركة حين يفتتح المرء عامه بالاستثمار مع القرآن الكريم في شهر عظم الله فيه الأجور، لا شك أن الجميع يدرك أن خدمة كتاب الله سواء بالتلاوة أو بدعم الحلقات القرآنية والمساهمة في دعم المشاريع القرآنية تعد من أفضل القربات وأجلها، من توفيق الله لجمعية خيركم إطلاق مشاريع نوعية تستوعب هذه الرغبة المجتمعية في الخير، لعل من أبرزها مشروع مئوية البركات الذي أشرنا له في الأسبوع الماضي، وهو مشروع تسعى من خلاله الجمعية لصناعة الأثر المستدام، وهي نافذة أتاحتها خيركم بمبلغ يسير بمئة ريال فقط، توزع بركتها على أربعة مشاريع قرآنية في خيركم، نكفل بها حلقة قرآنية، نكفل بها نحفظ بها جزءا قرآنيا، ندعم ونكرم ونتوج الحفاظ، بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية التي تضمن بها استمرار هذه المسيرة المباركة. جمال هذا المشروع أنه يفتح له أبواب متعددة من الأجر في وقت واحد، فربما كانت هذه المئة سببا في حفظ آية، إتقان سورة، أو تخريج حافظ لكتاب الله. نحن دائما نقول إن أعظم الاستثمارات هي التي يبقى رصيدها ويدوم، تعليم القرآن من أعظم الأعمال التي يمتد نفعها، يستمر أجرها. لذلك جاء مشروع مئوية البركات ليمنحنا جميعا فرصة سهلة ميسرة للمشاركة في هذا الخير العظيم. تخيل لو أن أحدنا ساهم في دعم الجمعية خيركم ضمن مشروع مئوية البركات، ثم تخرج طالب حافظ. تصور الآن هذا الطالب وهو يصلي بالناس، يعلم أبناءه، يصبح معلما للقرآن، كل آية يرتلها، كل حرف ينطق به يعود أثره وأجره في صحيفتك. هذا هو جوهر مئوية البركات، تأمين استدامة مالية وتشغيلية تضمن ألا تتوقف حلقات النور أبدا، وألا يتوقف أجرها كذلك بإذن الله عز وجل. لو تسمح لي أن أقول للمستمع الكريم، في شهر الله المحرم ما أجمل أن نجعل لأنفسنا صدقة جارية لا تنقطع. فهذا المشروع وغيره من مشاريع خيركم ليس مجرد سهم، بل هو والله بإذن الله غرس ممتد وأثر يرتل.
2: الله أكبر. نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم ممن علم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وعلمه. أيضا أستاذ عبد الله، نختم هذه المداخلة الجميلة معكم، كيف يمكن لمن يرغب في هذا الخير العظيم والعميم التواصل والمشاركة في هذه المشاريع القرآنية؟
4: كل من يرغب بالمساهمة مع خيركم في كل مشاريعه القرآنية بإمكانه أن يتواصل معنا عبر موقع جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل الاجتماعي باسم خيركم، أو التبرع مباشرة عبر متجر خيركم الإلكتروني لجمع التبرعات qjstore.org.sa، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 920-166-70. هذا نفس الرقم مخصص لخدمة الواتساب للرد على استشاراتكم وأسئلتكم في أي وقت، فربما تكون سببا في حافظ القرآن لا تعرفه فيجري أجره عليك سنوات طويلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار. اللهم بارك في كل من أعان وساهم ودعم تعليم كتابك، واجعل ذلك في موازين حسناتهم، واغفر لهم ولوالديهم، وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: سعادة الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والناطق الرسمي لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة جدة، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله عنا خيرا.
4: آمين. عفوا جزيلا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عن صيام شهر الله المحرم. نتحدث في هذه الحلقة من هذا الصباح الجميل، وأيضا عن فضل صيامي هذه الأيام المباركة من شهر الله المحرم، ويحرص الإنسان على أن يصومها، ولكن لا يصوم كامل شهر الله المحرم، لأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما صام كاملا إلا شهر رمضان المبارك. فجميل الإنسان أن يتحرى السنة وأن يصوم شهر الله المحرم ويفطر منه يومين أو ثلاثة حتى يعني يحصل على هذا الثواب العظيم، وحتى أيضا يكون عمله موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أختنا موضي يحيى، تقول: هنيئا لمن وفق لعبادة الصيام، فالصائم يؤجر طوال وقت الصيام لأنه متلبس بعبادة الصوم وهذا لا نظير له. قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. شكرا جزيلا لأختنا على هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة سبتمبر المقبل. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها نيابة عن المجموعة العربية، وتدين التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
3: وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 بالأردن.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين المملكة وموريتانيا.
3: مجلس جامعة الدول العربية يؤكد دعم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وضرورة نجاح المفاوضات التي انطلقت.
2: وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى حفل اختتام برنامج قمم لتطوير القيادات الواعدة.
3: مؤسسة الملك خالد والمجلس الصحي السعودي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التوعية الصحية.
2: انطلاق برنامج سقيفة الابتكار بالمدينة المنورة لتطوير حلول تقنية تخدم الزوار.
3: رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية يوجه بزيادة مواقع الرعي الموسمي للمجتمع المحلي.
2: انطلاق البرنامج الصيفي لإدارة الملك عبد العزيز 2026.

0: هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، نتحدث فيها عن فضل الصيام في شهر الله المحرم، ونستقبل اتصالات على الرقم 011-4052-999 والرسائل على الرقم 0534-600 أو كذلك عبر حساب برنامج اللهم بك أصبحنا في منصة إكس. فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
2: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عبد الرحمن المطلق، جزاه الله خيرا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا
5: بكم، ونحن ما زلنا معكم نتحدث في هذه الحلقة عن الصيام. ويعني نذكر بأن شهر المحرم هو من أعظم الأشهر التي يسن ويستحب فيها الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، خاصة أن فيه يوم عاشوراء، فيشرع صيام هذا اليوم، ويحتسب الإنسان أن يكفر الله به سنة كاملة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. يعني الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بهذه المواسم العظيمة التي يعني تعوض قصر أعمارها. فيعني الله ما خلعنا قاصر، الله سبحانه وتعالى أكرمنا كرما عظيما جل وعلا. صح قصر أعمارنا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، ولكن عوضنا بذل الأعمال. فأنت إذا ما يعني استغليت مثل هذه المواسم، أنت اللي فرطت في تعويض الله لقصر العمر. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يلومن يعني إلا نفسه. هذه مشاركة من منيرة ظافر تقول: نسير إلى الآجال في كل لحظة

0: وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحل نرحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أياما فعمرك أيام وهن قلائل. أسأل الله خير يا منير ظافر.
1: وأيضا أبو إبراهيم يعني نحن نحث الشباب في البيت من أبنائنا وبناتنا وكذلك حتى لو كانوا صغار ولكن يستطيعون الصوم أن نحثهم على الصوم، وكذلك قبيل الإفطار أن نتحدث معهم عن قصة نجاة موسى من فرعون، وأيضا قصة يعني أن هذا اليوم مسنون صيامه. ونذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء قدم المدينة رأى يهود يصومون هذا اليوم وإلى آخره. هذه القصة تراها جميلة وكلها أثر عظيم جدا في قلب هذا الطفل أو هذه الابن أو البنت. وأيضا نذكرهم بأن للصائم دعوة لا ترد قبيل الإفطار.
0: يا سلام. معنا عبر الهاتف يعقوب.
2: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وحفظكم الله على ما تقدموا في هذه الإذاعة من برامج.
1: الله يحييك. منين تكلمنا يا يعقوب؟
2: أكلمك قريب من تربة.
1: أنت في الصحراء؟
2: نعم.
1: إيه لأن صوت هوا ما شاء الله. ما شاء الله.
2: إيه والله.
1: كيف الأجواء، حارة ولا؟
2: والله شوف حارة، يعني الحرارة إلى 42 43 حاليا.
1: ما شاء الله. وش تتناولون طعام الإفطار هناك في الصحراء؟
2: والله بزاليا وفول وأدس، ما كل شيء من عمل الله.
1: الحمد لله.
0: أنت من الحديدة يا يعقوب؟
2: لا من حجة، الله يعطيك العافية.
0: ما شاء الله. لأنه تقول العاء همزة، الله يعطيك العافية.
1: سبحان الله.
0: إيه
1: ما شاء الله. الله يوفقك يا حبيبي.
2: الله يوفقك. فين
0: عليكم شاركوا حول موضوعنا يا يعقوب؟ أنت بتصوم في الصحراء؟
2: شهر الله المحرم أن صيام فيه. يعد شهر الله المحرم من أعظم الشهور المباركة، وهو أول الأشهر الحرم، وقد اختصه الله بمكانة عظيمة وجعل الصيام فيه أفضل صيام التطوع بعد شهر رمضان المبارك، مصادقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأيضا لا ينسى المسلم أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مخالفة لأهل الكتاب، وجزاكم الله خير.
1: ما شاء الله تبارك الله. أنت ماذا تعمل في الصحراء؟ راعي أغنام؟
2: إيه نعم.
1: ما هنا نبي إلا ورعى الغنم كما أخبر بذلك الرسول هدى صلى الله عليه
2: وسلم.
1: إيه نعم. فالله يحفظك.
0: لا لكن هل بتجد مشقة أنت في الصوم يعقوب وأنت في الصحراء كذا؟
2: والله أحيانا يعني من بعد الظهيرة والوراء نحس بالتعب يعني إذا صمنا.
1: أنت ترعى أغنام ولا إبل؟
2: نعم.
1: أغنام ولا إبل؟
2: لا أغنام.
1: أغنام ما شاء الله تبارك الله. عسى ما ضاع منها شيء فترة
2: الماضية. لا الحمد لله، اللهم الحمد، الله يحفظ حلالنا وحلال المسلمين أجمعين.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. الله يحفظك يا رب ويسعدك ويجعلك موفق أينما كنت.
2: حفظكم الله.
1: الله يجزاك في أمان.
0: جزاك الله خير عقوب.
1: والله ما شاء الله تبارك الله، جميلة حياة الصحراء. معنا حامد من أبو عريش، حياك الله يا
3: السلام
1: حامد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: أسعد الله صباح الطيبين. حياك الله يا حامد.
3: الصايغ من أبو عريش.
1: ونعم الله، حياك الله يا شيخ حامد، تفضل.
3: وعليكم زود جميعا.
1: الله يجزاك خير.
3: والله الصيام يكفي أنه الإنسان يبعد الله سبحانه وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا حديث متفق عليه.
1: إيه والله.
3: فهذه أكبر من 70 خريفا، يعني 70 عاما.
1: الله أكبر. وأيضا يكفر السنة. أقول يكفر السنة.
3: نعم، وفي حديث يكفر السنة الماضية، يعني تصفية حسابات، يعني هذه حاجة طيبة، مثل ما التاجر يصفي حسابه يكفر السنة الماضية، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
1: أي والله ما شاء الله.
3: فالمسلم مثل النحلة يتنقل في المواسم بين المواسم والأعياد يعني المواسم الطاعات، مثل النحلة تنقل في البساتين. إيه هذا هو يعني المسلم.
1: صحيح صحيح. الله يجزاك خير ويحفظك، وإن شاء الله أن نصوم جميعا هذا اليوم يوم العاشر الذي سيوافق إن شاء الله الخميس القادم يا أخي. جزاك الله خير حامد من أبو علي، شكرا جزيلا لك. ما شاء الله تبارك الله، من الأكلات الجيزانية التي يعني توضع في الإفطار في رمضان ويوم عاشوراء اللي هي الزلابية، اللي سمعت عنها أو لا؟ ظنها زي الجيمات.
0: أي صحيح.
1: أي نعم.
0: حالية
1: وجميلة ومناسبة أيضا للإفطار، لأن الجسم بحاجة لسكريات، فجميل أن تكون يعني في مائدة الإفطار.
0: جميل. هذه بنت اليمن تقول: هل أرهقتك ذنوب عام غابر وتريد عفوا من كريم قادر؟ أبشر فإن المصطفى قد دلنا أن الخطأ يمحى بصوم العاشر. أحسنت يا بنت اليمن، جزا الله خير على هذين البيتين.
1: نعم. أيضا هذه مشاركة من أحد المستمعين الكرام، يقول لنحرص على الصيام هذا اليوم، فحياتنا في هذه الدنيا قصيرة والسفر طويل، فجميل أن تتزود بهذه الصالحات. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: هدى للناس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود وفقه الله.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، جديد نتحدث عن صوم شهر الله المحرم وعن فضل هذا الصوم. هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أختنا هياوي تقول: شهر الله المحرم من حكمة الله عز وجل أن جعل طرفي العام شهرين محرمين، فينتهي بشهر ذي الحجة ويبدأ بشهر الله المحرم. أيضا المؤمن ما يحرص كثيرا على صوم هذا اليوم، فهو يكفر السنة الماضية ويقول: ذكر وصم يوم عاشوراء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جزيلا لأختنا هياوي على هالمشاركة.
3: أيضا عبدالله القرني يقول في مشاركة له، يقول: نعيش هذه الأيام نفحات شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم وأفضل الشهور للصيام بعد رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم أيامه يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون، وأغرق فرعون وجنوده، فصام موسى شكر الله تعالى، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمر بصيامه، وقد قال: أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله. والصيام عبادة عظيمة تجمع بين الأجر والثواب وبين الفوائد الصحية التي تعين على تنظيم العادات الغذائية وتعزيز صحة الجسم، فلنغتنم شهر الله المحرم ويوم عاشوراء بالصيام والطاعة، ولنجعل من بداية العام الهجري انطلاقة جديدة نحو الخير والقرب من الله، والله ولي التوفيق. أخوكم عبد الله القرني. جزاك الله خير أخي عبد الله القرني على هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. تواصل هيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة جهودها في تعزيز الوعي بعلامة الجودة السعودية، بوصفها إحدى الأدوات المهمة التي تعكس جودة المنتجات والتزامها بالمواصفات القياسية، وتسهم في تعزيز ثقة المستهلك ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. الآن نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف المهندس وائل الذياب، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة. مهندس وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله مهندس وائل. وش يعني ما هي علامة الجودة السعودية وماذا أيضا تعني للمستهلك؟
5: أول شيء صب عليك وعلى مستمعين الكرام.
3: الله
5: طبعا لا شك اليوم منظومة الجودة في المملكة تحظى بعناية وبرعاية من ودعم من القيادة، وهي اليوم تعمل يعني وفق منظومة تركز على جوانب سلامة المستهلك وعلى كافة جوانب البنية التحتية للجودة، وتعمل يعني على منظومة تراعي فيها وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية والتحقق من طلبة المنتجات. واليوم علامة الجودة تعتبر واحدة من الأدوات التي تعزز الثقة في المنتجات الوطنية والمستوردة. يعني يمكن إذا برخص يعني علامة الجودة بشكل مبسط عبارة عن علامة توضع المنتجات، العلامة هي عبارة عن حرف جيم يوضع يسمح للمصنع بطباعة هذه العلامة، والتي تدل على أن المنتج يعني يعتبر حقق أعلى مستويات الجودة. المقصود أنه حقق على مستويات الجودة أن المنتج تم زيارة المصنع وتم التحقق من خط الإنتاج، تم التحقق من عنده نظام إدارة فعال، الموظفين مؤهلين، تم مراجعة خط الإنتاج بشكل كامل وسحب عينات من خط الإنتاج واختبارها وفقا للمواصفة القياسية الخاصة بالمنتج، والتأكد من أن المنتج اجتاز كل الاختبارات ولم يفشل في أي اختبار. كذلك الموظفين داخل المصنع، هل هم مؤهلين بشكل كامل؟ هل المصنع قادر أن ينتج المنتج بشكل مستمر وفق نفس مستويات الجودة؟ طبعا العلامة يكون لها مدة صلاحية لاستخدامها وطباعتها على المنتج، ويكون الترخيص محدد بمدة، فورا ينتهي لا يمكن استخدام هذه العلامة. هذا بشكل مختصر علامة الجودة، دائما يكون شكلها موجود نوضحه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة بإمكان الجميع الاطلاع على شكل إعلانه من خلال زيارة إما الموقع الرسمي أو موقع التواصل الاجتماعي.
3: جميل. كيف تسمى علامة الجودة مهندس وائل في حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات؟
5: طبعا علامة الجودة اليوم تعطي المستهلك يعني دلالة بسيطة كيف يعرف أنه هذا المنتج اليوم المولود على الرف هو منتج مطابق للمواصفات، منتج يمثل يعني أعلى مستوى مستويات الجودة. كمثال يعني مبسط، اليوم عندنا عدد من المنتجات الملزمة بعلامة الجودة لا نقبل فيها أقل من مستوى علامة الجودة. كمثال توصيلات الكهربائية، هذا منتج ملزم بعلامة الجودة، الأفياش ملزم بعلامة الجودة، الأجهزة اللي تعمل بالغاز وملحقاتها هذه أجهزة لازم يكون فيها علامة الجودة. هذه تعطي المستهلك دلالة أن المنتج منتج يجب أن يحقق المتطلبات، ما أقدر أني أخذ إلا منتج حصل علامة الجودة. ويقاس على ذلك اليوم أي منتج في السوق حتى ولو كان غير ملزم بعلامة الجودة، ولكن المستهلك بيكون قادر على الحصول على يعني أعلى مستوى مستويات الجودة، فهو يوفر على مستوى مستويات السلامة والحماية للمستهلك. لذلك يعني رفع جودة المنتجات من خلال استخدام أعلى مستوى مستويات الجودة يمثل فعلا للمستهلك ركيزة أساسية في سلامة المنتجات.
3: جميل. مهندس وائل، وش أبرز جهود الهيئة في نشر الوعي بعلامة الجودة السعودية؟
5: طبعا في جانب جهود الهيئة في نشر الوعي، لا شك اليوم أنه يعني مجرد ظهورنا معكم اليوم يعتبر واحدة من الجهود الجميلة اللي نسعد فيها دائما. هي خلال عام 25 فقط يعني يمكن ظهرنا في قرابة 139 ورشة عمل فنية وقرابة 27 حملة توعوية، يعني غطينا فيها جوانب متنوعة مرتبطة بالجودة وسلامة المنتجات. ولا شك أن إجمالي الظهور على مستوى محتوى توعوي يعني تجاوز 411 مليون ظهور في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا ما يقتصر دور اليوم فقط على التوعية، بل أيضا يشمل دعم المنشآت وتمكينها من تحسين أنظمة الجودة بالتأكيد لغراض اليوم أن نعزز من تنافسية المنتجات الوطنية ورفع مستوى امتثالها و يعني موائمة ممارساتها مع ممارسات الجودة.
3: جميل. أيضا مهندس وائل، وش كيف يمكن يعني المستهلك والمجتمع الإسلام في تعزيز ثقافة الجودة؟
5: اليوم يمكن الدور الأساسي اللي موجود عندنا اللي هو الدور الرقابي اللي نقوم فيه، متابعة المنتجات، رصدها، كيف نشتري هالمنتجات من الأسواق ونتابعها. لكن المستهلك شريك معنا بأن يختار المنتجات المطابقة، يحرص أنه يشوف علامة الجودة على المنتجات، يحرص أنه يشتري المنتجات اللي عليها بطاقة كفاءة الطاقة إذا كان المنتج من المنتجات اللي تندرج ضمن متطلبات كفاءة الطاقة، يحرص أن يشتري من أماكن موثوقة أو ما يشتري من أماكن عشوائية أو من إعلانات زائفة موجودة على الإنترنت. يعني خلني أقول اليوم لا ننغر خلف كلمات مثل هذا المنتج عالي الجودة، هذا المنتج يعني إذا تجد له مثيل وغيرها من الكلمات التسويقية. الجملة أو العبارة اللي راح تساعدنا والدلالة اللي راح تساعدنا هي علامة الجودة. إذا وجدت علامة الجودة على المنتج فهي تعطي موثوقية. والطريقة البسيطة اللي تخلينا نتأكد أن هالعلامة صحيحة، حمل فقط تطبيق تأكد من خلال جوالك، مرر الباركود أو الكيو آر كود على علامة الجودة، إذا ظهرت فعلا أنها مسجلة وسارية إذا هي صحيحة، غير ذلك إذا هي احتمال تكون وضعت بشكل غير صحيح أو مزورة، بإمكانك الإبلاغ من خلال التطبيق بشكل مباشر.
3: جميل. الله يعطيكم العافية المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شكر الله لكم ونفع الله بجهودكم.
5: آمين وإياكم. شكرا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة لقاري الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي جزاه الله خيرا.
3: اللهم من حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نحن في هذه الحلقة يعني تحدثنا عن فضل صيام شهر الله المحرم، تحدثنا كذلك عن فضل هذا الشهر كما تحدث ضيفنا، وأنه أحد الأشهر الحرم المعظمة التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني كما يقول العلماء أن الآثام فيها معظمة، الإثم في محرم غير الإثم في صفر أو ربيع. وكل الآثام طبعا هي يعني يكفي أنها تذكر دائما أنك أنت تعصي الجبار جل وعلا. حينما يأتي الإنسان هذا الإثم ولا هذه المعصية، لا تنظر إلى صغارها ولكن انظر إلى عظمة من تعصي وكرم من تعصي ويعني رحمة من تعصي هذا الرب الكريم الذي أعطاك وأحياك وآواك وكفاك، فكم من لا كافية له ولا مؤية له، وهو الذي عافاك وشفاك، وهو الذي استجاب دعائك، وهو الذي خلقك، وهو الذي أغدق عليك الأنعام والخيرات، ثم تعصيه ومن أجل يعني ربما شهوة عارضة ولا شيء تخالف أمره جل وعلا. دائما تذكر فضل الله عليك وتذكر شديد عذابه جل وعلا. والإنسان دائما يعيش بين هذين المعنيين العظيمين، الرجاء والخوف.
2: نعم، ونسأل الله عز وجل أن جعلنا وإياكم من أيضا يستثمر ويستغل لحظات حياته في الأعمال الصالحة، من بينها الصوم في هذا الشهر المبارك الشهر الكريم شهر الله المحرم. وأيضا جميل لو خلينا مثلا في يوم عاشوراء ما دام الناس صايمين أن يأخذ بعض الأقارب مثلا استراحة، وكل يجيب إفطاره، ما يكون في تكلف بين الإخوان والأخوات،
3: خاصة الخميس بعد.
2: أي والله، وعيالهم وأطفالهم، تصير ما شاء الله احتفائية جميلة في هذه الليالي الرائعة اللي أيضا ما فيها دوامات بالنسبة للمدارس.
3: صحيح والله، فكرة. حتى يمكن يصير لها ذكرى حلوة عند الأبناء والبنات الصغار، يعني أنهم صاموا وأفطروا في استراحة وبعد المغرب سبحوا وطرفشوا على قولتك.
2: اي والله، ولكن ينتبهون طبعا من المسابح.
3: اي والله، الله يجزيك وياك.
2: هذه ايضا مغادة من رجال المع تقول: يا صائما ابشر بخير كرامة، باب الريان اعد للصوام، يدعوهم الرحمن يوم لقائه، فيقبلون بعزة وسلام، فازوا بصبرهم ونالوا فضله، ورجوا الجزاء من الكريم المنان.
3: سبحانه وتعالى. إذن بالأبيات الجميلة والحدى الأجمل نختم حلقتنا مستمعينا الكرام. جزاك الله فضلك.
2: الله يجزاك خير. وأيضا إن شاء الله نستعد ويكون هناك استعداد ليوم عظيم حافل إن شاء الله بالجد والاجتهاد والكفاح.
3: ولا تنسون السحور ذا الليل، يعني بعض الناس متعود تعشى اليوم، إن شاء الله أخره شوي ولا كذا تسحروا حتى تتقووا أيضا، وأجر السحور إن شاء الله والإنسان يتقوى على يوم إن شاء الله يصومه ويحظى بالأجر العظيم.
2: في أمان الله، حفظكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
4: من درر الإمام ابن القيم.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موت

والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم،

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذ

قالوا أتتخذنا هزوا

بها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

عَبْدَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاط

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا

أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا

المرء والله بصير بما يعملون.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام، برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية من سؤال المستمع أبو صالح من الرياض، يقول: ما حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام دون التاسع أو الحادي عشر، وهل لذلك فضل خاص؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو يوم فاضل، وقد جاء في النصوص الترغيب في صيامه والحث على ذلك وترتيب الأجر والثواب عليه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله في صيام عاشوراء أن يكفر الله به سنة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه

0: وسلم كان يأمر بصيام عاشوراء، وكان يحثهم عليه ويتعاهدهم عنده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء حتى فرض الله عليه الصيام، فانتقل الفرض من صيام عاشوراء إلى صيام رمضان، فترك وجوب صيام عاشوراء وبقي استحبابه. قال ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر محرم كما في الصحيح. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم العاشر. وقد ورد في النصوص الترغيب في صيام اليوم التاسع، ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه مسلم. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر، ولكن ليس من شرط صحة صيام يوم عاشوراء صيام اليوم التاسع. ولذلك فإن من صام اليوم العاشر ولم يصم اليوم التاسع جاز له ذلك ولا حرج عليه، وترتب عليه بإذن الله عز وجل الأجر المرتب على صيام عاشوراء، ومن ذلك تكفير الذنوب لمدة سنة. وأنبه هنا إلى أن المراد بتكفير الذنوب وتكفير صغائرها، ولذا قد ورد في النصوص أن من شرط التكفير اجتناب الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، في لفظ: إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك على الإنسان أن يكون مبتعدا عن ذنوب الكبائر ومجتنبا لها. ومن أعظم ما يتعلق بذلك تلك الذنوب المتعلقة بالجوارح. أنبه هنا إلى مسألة، ألا وهي أن الصحيح من قول أهل العلم أن من كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم التطوع جاز له ذلك، وأنه لا يمنع منه. وبذلك قال طائفة من أهل العلم أنه يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى ما قبل رمضان الآتي. ومن هنا فإننا نقول يحسن بالمسلم أن يبادر إلى القضاء ليخرج من خلاف من اشترط في صيام التطوع ألا يكون هناك صيام قضاء عليه. وننبه هنا أيضا إلى أن بعض الناس ظن أن يوم عاشوراء من أيام الحزن أو من أيام تعذيب الإنسان لنفسه، وهذا من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الشريعة قد نهت عن النياحة، ونهت عن لطم الخدود، ونهت عن شق الجيوب، وبالتالي فإن مثل هذه الأعمال ممنوعة في جميع العام، ومن ذلك ما يتعلق بيوم عاشوراء. كما أن أهل الإيمان يحرصون على إزالة أسباب التعصب المذهبي أو أسباب إيقاع العداوة وإثارتها بين الناس، ويسعون إلى إزالة الفتن بين أهل الإسلام. ومن هنا ينبغي أن نقدر لهذا اليوم قدره. وفي الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما في الصحيحين. وفي الحديث الآخر قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما في صحيح الإمام مسلم. ويقابل هؤلاء طائفة جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد ويوم فرح، وهذا لا يصح أن يجعل، بل هو يوم عبادة ويوم معرفة لنعمة الله عز وجل على أنبيائه. ولذلك فإنه لا يختص هذا اليوم بمشروعية التجمل والاكتحال والتطيب والاغتسال وإعداد المطاعم وذبح الذبائح أو بالتوسعة على العيال، ولم يرد في ذلك حديث صحيح ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، ولا قال به أحد من الصحابة ولا من التابعين. ومن هنا فنعرف لهذا اليوم أنه يوم فاضل، وأنه يوم نجى الله فيه موسى، وأنه يوم يستحب ويتأكد صيامه.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. المستمعة سارة من الرياض تقول: هل يتحصل المسلم على أجر تفطير الصائمين في صيام التطوع؟
0: إفطار الصائم عمل صالح فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وقد ورد أن من فطر صائما فله مثل أجره. ومن المعلوم أن صيام الفرض أفضل من صيام التطوع، ومن ثم ينال مفطر الصائم ما يتعلق بأجر يماثل أجر ذلك الذي فطره في صيامه.
1: نعم، هذا المستمع إبراهيم من الجزائر يقول: ما حكم قول بعض الناس لولا فلان ما حصل كذا، وهل في هذه العبارة ما ينافي التوحيد؟
0: نعم، هذه العبارة وهذه الجملة من الجمل الممنوع منها شرعا، لأن ترتيب الأمور وتقدير المقادير هو من عند الله جل وعلا، فهو الذي يتصرف في الكون، وهؤلاء الأشخاص إنما هم أسباب، قد يجعل الله الآثار تنتج بدون أسباب أو بأسباب أخرى غير هذه الأسباب. فإسناد الأثر إلى السبب بدون ربطه بالمسبب جل وعلا نوع من أنواع نقصان التوحيد الذي يجب على العبد أن يأتي به تاما.
1: نعم، هذه مستمعة أرسلت بسؤالها تقول فيه: هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لأختي المحتاجة؟
0: إن كانت أختك لها أبناء ذكور يرثونها، أو كان الوالد موجودا وكنت لا ترثينها، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليها.
1: سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: ما حكم الصلاة بملابس فيها رسومات وصور؟
0: يحسن بالعبد أن يسعى إلى تكميل صلاته وتتميمها، وإبعاد ما يشتت ذهنه في صلاته وما يلهيه عن التدبر والتأمل في ألفاظ وأذكار الصلاة. وهذه الرسوم التي تكون على الثياب فيها ما يشغل الإنسان عن الخضوع والخنوع والخشوع لرب العزة والجلال، وفيها ما يشتت الأذهان، ومن ثم يجتنبها المصلي.
1: نعم. المستمع عبد الله يقول: عن امرأة ذهبت للطواف وركبت عربية ونامت شوطين ثم استيقظت وأعادت هذين الشوطين، فهل فعلها صحيح؟
0: الطواف بالبيت عبادة من العبادات التي يكون الإنسان فيها حاضر الذهن مستشعرا أنه يتقرب إلى الله بهذه العبادة، وقطع الطواف بالنوم يجعل الإنسان غير مستشعر لهذه العبادة. ومن ثم فإن جماهير أهل العلم يقولون لم يصح طواف من كان نائما في أثناء طوافه، ويرون أنه من شروط صحة الطواف الوضوء، وبالتالي إن كانت بعد استيقاظها توضأت فأكملت طوافها فأرجو أنه لا حرج عليها في ذلك.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم لبس الساعة أو الخاتم المطلي بلون الذهب للرجال؟
0: لا يجوز للرجل أن يلبس ذهباً أو ما فيه ذهب من أنواع الحلي، ومن ذلك الأسورة والساعات. ومن هنا فعلى الرجل أن يجتنب وضع الذهب في الآنية التي يضعها على بدنه، ومن ذلك الساعات.
1: يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز أن ألبس ملابس من حرير وذلك لسبب صحي؟
0: الأصل منع الرجال من لبس الحرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. وقد جاء في الأحاديث التحذير من لبس الحرير وبيان العقوبة الشديدة على من لبس الحرير في الدنيا أنه يحرم من لبسه يوم القيامة. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر بترتيب عدد من العقوبات على من لبس ثياب الحرير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، كما ورد ذلك في الصحيحين. ولكن إذا كان الإنسان محتاجا للبسه لسبب صحي فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. وقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم حكة فلبسوا الحرير من أجل ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع أبو عماد من الدوادمي يقول في سؤاله: هل يجوز أن أقول في دعائي بعبارة بحق النبي؟
0: لفظة حق النبي لفظة مجملة وتشتمل على معاني حق ومعاني باطل، وبالتالي نحتاج إلى الاستفسار في معنى هذه اللفظة من جهتين: الجهة الأولى ما المقصود بهذه الكلمة؟ هل المقصود بها القسم فلا تحرم فقط بل تكون حراما نوعا من أنواع الشرك الأصغر؟ وذلك أن اليمين لا يجوز أن تكون إلا بالله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد يراد بها تأكيد الكلام وتثبيته، وهذا نوع من أنواع ما يلحق باليمين. وقد يكون مراد المتكلم بهذه اللفظة أنه سيلتزم بما التزم به بناء على ذلك، فيكون قد وثق كلامه وأكده بهذه اللفظة فيكون مما نهي عنه. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ورد في النصوص، فبالتالي نثبت تلك الحقوق ونؤدي ما يتعلق بها من متابعته صلى الله عليه وسلم ومن السير على طريقته في هذه العبادة.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ تفضلكم بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، لا حرمك الله الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا لإخواني فريق العمل معك توفيقا وتسديدا وصلاح حال، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام والسائلين السعادة والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه لعموم المسلمين أن يتولى الله جميع شأنهم وأن يبارك فيهم وأن يسعدهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يجزيهم خير الجزاء، كما أشكر أخي الكريم عثمان الجويبر على ترتيبه هذا اللقاء وتسجيله له، لا حرمه الله الأجر هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين، ولكم أنتم معالي الشيخ كل الشكر والتقدير على مشاركتكم وتقبلكم وتقديمكم هذه الحلقة للمستمعين والمستمعات، ولكم أنتم أيها الكرام كل تحية وتقدير على أن نلتقي معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم
1: تواضعه صلى الله عليه وسلم. كانت السهولة صورة في حياته كلها، وكان التواضع ينبعث من أعماق نفسه صلى الله عليه وسلم، فيبدد ما كان حوله من زخرف السيادة والملك. لم يعرف أنه رد دعوة أقل الناس شأنا، ولا رد هدية مهما صغرت، وما كان يتعالى ويبرز في مجلس. كان متواضعا في ملبسه ومسكنه، يلبس مثل عامة من حوله. حفر مع أصحابه الخندق، وضرب بالفأس وهو قائد المسلمين الأعظم. ولما وقف عليه أعرابي يرتجف خشية، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. وقد ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وكان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وقد وصف عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير. أخرجه أحمد وصححه الألباني.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: صلوا عليه.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: عندما نسمع عن البصمات يتبادر إلى أذهاننا بصمة الأصابع، ولكن هل تعلم أن لكل إنسان بصمة عين فريدة لا تتكرر حتى لدى التوائم؟ هذه البصمة ليست مجرد نمط عشوائي، بل هي نظام بالغ التعقيد أودعه الله في أعين البشر ليجعل لكل فرد هوية بصرية خاصة به، مما يعكس بديع صنعه سبحانه. توجد بصمة العين في القزحية والشبكية، حيث تمتلك كل عين نمطا فريدا من الألياف والتجاعيد التي لا تتشابه مع أي عين أخرى حتى عند الشخص نفسه. وقد أمكن تكبير بصمة العين بأجهزة خاصة 300 مرة، ووجد أن لكل عين بصمة أمامية وبصمة خلفية، وبهما تحدد هوية الشخص ويستحيل التزوير في شخصيته. وقد استفاد العلماء من هذا الإعجاز في تطوير تقنيات التعرف على الهوية، حيث تعد بصمة العين أكثر دقة وأمانا من بصمات الأصابع، إذ يستحيل تزويرها أو تغييرها. إن وجود بصمة فريدة في عين كل إنسان هو دليل على عظمة الخالق في تمييز البشر بشكل لا يمكن تكراره، وهذا يدعونا للتأمل في صنع الله والاستفادة من هذه النعمة في المجالات العلمية والتقنية التي تساعد في تحسين حياة الإنسان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح المؤمنون.

0: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
6: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأوا القرآن.
10: اقرأوا اقرأ القرآن
11: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
12: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 24:00 عصرا.
13: إذاعة القرآن الكريم
14: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راوي الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه، أفقه النساء وأعلمهن، روت 2210 أحاديث، توفيت سنة 58 للهجرة. أحدث ابتدع واخترع. أمرنا ديننا وشرعنا، ما ليس منه ليس له أصل في الكتاب والسنة فهو رد، مردود باطل غير مقبول. عمل عملا أي عبادة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. العبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، بل الوقوف عندما حدده الشرع. يا طالب الجنة إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الدين قد كمل والشريعة قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زاد فيه حرفا فقد اتهم الدين بالنقصان. فقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. كل بدعة في الدين ضلالة وإن رآها بعض الناس حسنة، كل بدعة شر وإن استحسنها بعض الناس، فالميزان ليس ما استحسنه عقلك أو ذاقه قلبك، بل الميزان هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن لم يفعلوه فدعه ولو زينه لك الشيطان، فكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من متعبد تعب ونصب وهو إلى النار أقرب. شرط قبول العمل عند الله تعالى الإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل المردود حسرة على صاحبه يوم القيامة، يتعب فيه جسده ويسهر فيه ليله وينفق فيه ماله، ثم يقدم على الله فيجد هباء منثورا. فيا خسارة من عمل لغير الله أو عمل بغير أمر الله. فأخلص واتبع تغنم وتسلم. رد البدع والمحدثات حفظ للدين من التحريف والزيادة. الاتباع نجاة والابتداع غرق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أحدث في الدين فقد فارق الطريق، ومن فارق الطريق تاه. فعض على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، فإنها سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. الدين وحي لا رأي، فالله لا يعبد يتقرب إليه بالاستحسان. ولو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. فسلم للنص وقف عند الوحي. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل. علامة المحبة الصادقة تمام المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لم يزد على هديه شبرا. والمحب لمن يحب مطيع. فانظر في عبادتك هل هي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه كبار، فإن البدعة تبدأ شرارة ثم تصير نارا تأكل السنة، فاقتلها في مهدها قبل أن تستفحل. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

0: سلامة قلبك في لزوم الأثر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعند الفتن لا نجاة إلا بالأثر، فكن أثريا تسلم. فيا عبد الله، إن أردت وجه الله فلا تسلك إلا طريق رسول ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، فاجعل عملك على السنة يكفك القليل ويبارك الله لك فيه. إلى هنا أحبة المستمع الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: هدايات الحديث الشريف،
0: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: هدايات الحديث الشريف.
0: إعداد وتقديم
3: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
2: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس حقا علينا، به هدانا الله، وبه أرشدنا، وبه دلنا على كل خير، به بين لنا كل شر، به استدللنا على صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءا من محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مقدما لمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضا، وليحرص على أن يعالج هذا المرض.
3: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش لحف، وهي جمع غاشية يعني ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار بهم من كل جانب. نعوذ بالله.
0: بينات.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله. برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة.

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب.

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.
1: هو الله،
2: فإن من أسماء الله الحسنى الأعلى، أي أن الله تعالى أعلى من كل عال، وصفاته أعلى الصفات، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين. ومن أسماء الله الحسنى الأكرم، فهو سبحانه الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد. ومن أسماء الله الحسنى الإله، ومعناه أن الله تعالى هو المعبود المستحق للعبادة، وهو اسم جامع لكل صفات الكمال والجلال، ولهذا كان أصل اسم الله هو الإله قبل أن يحذف منه الهمزة وتدمج اللام. ومن أسماء الله الحسنى الأول، ومعناه أن الله جل وعلا هو الذي ليس قبله شيء، فهو الأول بلا بداية أو ابتداء، وهذا الاسم يدل على أن الله تعالى سابق لكل شيء موجود، وأن كل ما سواه قد حدث بعده، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الآخر، فهو الباقي بعد فناء الخلق، وأنه هو الذي تنتهي إليه أمور الخلائق جميعا، فهو الأول في وجوده والآخر في بقائه، ولا شيء بعده، وهو اسم يدل على دوامه بلا نهاية، وأن وجوده لا يتناهى، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد.
1: الصلاة ثاني أركان الإسلام وأعظم العبادات بعد الشهادتين، إنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد بين يدي رب العالمين، إنها أوثق حبال الاتصال بالله وأفسح طريق من طرق النجاة. دنيويا تنظم الصلاة حياة المسلم اليومية، وتقسم يومه إلى أقسام واضحة، وتعزز من انضباط سلوكه وشخصيته. إن الوقوف بين يدي الله 5 مرات يومية كفيل بتنقية النفس وتخفيف توترها، ناهيك عن نظافة البدن وطهارته بالوضوء الذي هو أحد شروطها، وتحريك الجسد ركوعا وسجودا وقياما وجيئة وذهابا من وإلى المسجد. وفي الأسرة تقوم الصلاة سلوك الأولاد، وتغرس الالتزام في نفوسهم، وتعلمهم الانضباط والالتزام بالوقت، وتعزز الروابط الاجتماعية إذا صلاها العبد جماعة في المسجد، فتقوى العلاقات بين الجيران وتفشو روح التعاون والمحبة بينهم. أما بركاتها أخرويا، فالصلاة تكفر الذنوب وترفع الأجر والثواب، إنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وهي تفتح باب التوبة والمغفرة، وتحقق الطمأنينة والسكينة للمؤمن. الصلاة الركن الركين لحياة المسلم، تجعله متصلا بالله على الدوام، وتمده بالقوة والصبر، وتثبت أقدامه في مواجهة الصعاب، وتنهاه إن هو أداها على الوجه الصحيح عن الفحشاء والمنكر وسيء الأخلاق. تؤدى الصلاة 5 مرات في اليوم ليظل المسلم يذكر ربه طول يومه، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة إذن ليست عبادة وحسب، بل هي ركن أساسي من أركان توازن حياة المسلم ليفوز في الأخرى ويهنأ في الدنيا.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة القلم وحتى سورة نوح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة القلم وحتى سورة نوح.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ.
4: اقرأ القرآن.
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
7: شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا. من برامجنا. في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة العنكبوت.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة العنكبوت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تؤكد دعم سيادة سوريا وتدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة في أراضيها. المملكة تدعو الولايات المتحدة لشطب سوريا من قائمة الإرهاب لدعم تنميتها. وزير المالية يرأس وفد المملكة في منتدى تطوير صندوق أوبك للتنمية المقام في فيينا. شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حجر إسماعيل للرجال والنساء. بهدف تعزيز الثقافة القانونية، ديوان المظالم يطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري. التحالف الإسلامي يطلق برنامج إدماج في جمهورية القمر المتحدة لتعزيز قدرات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي. وفي الخبر الأخير، مقتل شخص بنيران إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز الواحدة، شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: جسر القلوب.
7: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
8: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
7: يوم لا ظل إلا ظله.
5: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، في معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.

0: برنامجه يقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة الطيبة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا الفضلاء.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الأكارم.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الكرام.
1: في هذا اللقاء أيها الإخوة، سوف نتحدث عن بعض الآيات من سورة آل عمران، الآية 176، قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وما بعدها لعلنا نستعرض ما فيها من القراءات ومن الأحكام والفوائد. نبدأ بالحديث عن ربط هذه الآية بما قبلها، تفضل يا شيخ إبراهيم بارك الله فيكم.
2: قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. لما مدح الله تعالى سبحانه المسارعين في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وختم ذلك بالنهي عن الخوف من أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أعقبه بذم المسارعين في الكفر والنهي عن الحزن من أجلهم، فقال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا يصيبك الحزن يا محمد من هؤلاء الذين يبادرون بأقوالهم وأفعالهم متعجرين الوقوع في الكفر أو التوغل فيه.
1: أحسنتم يا شيخ إبراهيم، ولعل أيضا يتبين لنا هذا فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فقال في شأنهم: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وذكر ثباتهم وذكر أيضا توكلهم على الله سبحانه وتعالى وخشيتهم الله سبحانه وتعالى وإيمانهم به سبحانه وتعالى، وأنهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وحصل لهم ما حصل من حسن العاقبة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ذكر بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى أن هذا الذي يصنعه أولئك المعاندون الضالون أنه من صنيع الشيطان، حيث يخوف الشيطان أولياءه، أي يعظمهم في نفوس المؤمنين فيخافونهم، يعني يعظمهم في نفوسهم تعظيم تخويف، لا تعظيم إجلال ولا تعظيم محبة. فأرشد الله عز وجل قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم يتحدث الله سبحانه، ثم يأتي الحديث عن أولئك الذين يسارعون في الكفر. نعم يا شيخ عبد الله، تفضلوا لعلكم تحدثوننا عن بعض ما في هذه الآية وما بعدها من القراءات.
3: قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يحزنك فيها قراءتان، قرأ القراء: ولا يحزنك، عدا نافع، فأما نافع فقرأ: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
1: يحزن لعلها من الرباعي، من أحزن، ويحزن من حزن، يحزن من الثلاثي. نعم يا شيخنا.
3: أحسن الله إليكم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون هنا أمالها الدوري على الكسائي، يسارعون
1: جميل
3: في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، هنا ترك الغنة
1: في قوله لن يضروا،
3: لن يضروا
1: لخلف عن
3: لخلف خمسة. نعم
1: جميل.
3: إنهم لن يضروا الله شيئا، كذلك شيئا هنا مد اللين المهموز. نعم. لورش. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله
1: وكذلك فيها السكت
3: لحمزة
1: ولو وقف عليها سوف
3: خمسة،
1: إما أن يبدلها مع الإدغام شيا أو يحذف فتكون شيا. نعم.
3: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هنا في الآخرة فيها مد البدل لورش، وفيها ترقيق الراء كذلك في الآخرة،
1: وكذلك لو وقف عليها كسائي سيقف في الآخرة.
3: نعم.
1: لأن ما قبل الراء مكسور وهي من أكهر. ولهم عذاب عظيم، الميم في لهم، وفي قوله لهم أيضا لهم، هذه فيها صلة الميم لقالون.
3: نعم.
1: بوجهين، وابن كثير وبجعفر.

0: واحدا. الآية التي بعدها:
1: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. بالإيمان مد البدل لورش،
0: أحسنتم.
1: لن يضروا الله شيئا كذلك،
0: وفيها كذلك السكت،
1: السكت لحمزة،
0: ومثلها كذلك الآخرة كما مر معنا من قبل.
1: بالإيمان لن يضروا الله شيئا، فيها كذلك ترك الغنة لخلف كما هي في الأولى. لن يضروا الله شيئا، وشيئا فيها الكلام كما تقدم. ولهم عذاب أليم، صلة الميم، شيء ولهم عذاب أليم، هنا فيها النقل،
0: نعم،
1: فيها الإدغام كما ذكرتم،
0: نعم، شيء ولهم، كذلك فيها ترك الغنة لخلف عن حمزة، وشيء ورد ما ذكرنا ما فيها من قبل. ولهم عذاب أليم، عذاب أليم، عذاب أليم،
1: فيها النقل،
0: النقل لحمزة لورش وحمزة كذلك عند الوقف، ولو كذلك لحمزة السكت وله عدمه. طيب، وفي قوله في الآية التي بعدها: ولا يحسبن الذين كفروا. يحسب،
1: نعم، يحسب في هذا القراءات،
0: نعم،
1: ولا يحسبن
0: بالياء،
1: بالياء،
0: نعم،
1: قرأ بها بن عامر وعاصم وأبو جعفر، ولا يحسبن بكسر السين،
0: ولا يحسبن بكسر السين،
1: نعم، نعم، قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف. وتفرد حمزة ب: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم.
0: لعلك تعيد يا شيخ عبد الله القراءة الأولى.
1: القراءة الأولى: ولا يحسبن،
0: نعم،
1: قرأ بذلك ابن عامر وعاصم وأبو جعفر.
0: جميل، بالياء وفتح السين.
1: نعم، أما بالياء وكسر السين فقرأ بذلك نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب خلف. ولا يحسبن،
0: أحسنتم، من شاهدها من وما حمزة فقرأ بالتاء،
1: بالتاء، ولا
0: مع فتح السين، ولا،
1: نعم،
0: تحسبن،
1: ولا تحسبن،
0: نعم، وشاهد ذلك من الشاطبي،
1: نعم، ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا.
0: هذا بالنسبة لكسر السين وفتحها،
1: نعم،
0: جميل. وأما بالنسبة للياء والتاء،
1: وأما بالنسبة للياء
0: قراءة حمزة ل،
1: نعم، وخاطب حرفا،
0: حرف يحسبن،
1: فخذ،
0: أحسنت، بارك الله فيكم
1: وفيكم.
0: في قوله جل ذكره: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. كفروا أنما، هذا مد منفصل،
1: نعم،
0: لا يخفى على عليكم ولا على المستمع الكريم خلاف القراء فيه. أنما نملي لهم خير، خير،
1: خير فيها ترقيق الراء لورش،
0: نعم،
1: خير
0: لأنفسهم
1: قبلها ياء،
0: نعم، ولأنفسهم لو وقف عليها كذلك حمزة لا سهل الهمزة لأنه مزيد باللام ووقف وموقوف عليه. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذا أيضا
1: مد
0: منفصل، يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. في إثما ولهم مرت معنا من قبل،
1: نعم،
0: بارك الله فيكم
1: ولك فيكم.
0: نعم يا شيخ إبراهيم،
2: تتميما سأذنكم فضيل الشيخ، تتميما لما ذكر الشيخ عبد الله من القراءات في قوله تعالى فيها: ولا يحزنك، مثل ما تفضل الشيخ عبد الله انفرد به نافع، ونافع قد انفرد في جميع المواضع ولا يحزنك، قرأها في جميع المواضع عدا موضعا واحدا في سورة الأنبياء، فقرأها مثل الجماعة، وافق الجماعة فيها، وهو قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولذلك قال الشاطبي: ويحزن غير لم بياء بضم واكسر الضم أحفلا.
0: أحسنتم، وهذا الموضع
2: المستثنى،
0: نعم، وهذا الموضع من اللطائف، هو الموضع الذي خالف فيه أبو جعفر أصله فقرأه: لا يحزنهم الفزع الأكبر،
2: نعم،
0: ووافق الجماعة في الباقي.
2: أحسن شيخ. وأيضا مثل ما تفضل شيخ عبدالله في موضوع ولا يحسبن، وخاطب حرفا أي موضع،
0: نعم،
2: هذا الموضع، وأيضا موضع
0: الموضع الذي
2: الآتي بعد آيتين،
0: نعم،
2: ولا يحسبن الذين،
0: ولا يحسبن الذين يبخلون بما،
2: نعم، أحسن تفضل
0: شيخ. هذان الموضعان قرأهما حمزة بتاء الخطاب، قرأهما بتاء الخطاب، نعم. في هذه الآيات كما،
2: نعم،
0: نلحظ قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذا الخطاب موجه من ربنا تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أولئك القوم الذين أسلموا ثم ارتدوا على أدبارهم خوفا من المشركين. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، فأنزل الله عز وجل: ولا يحزنك، أو ولا يحزنك، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قرأ في قراءة وإن كانت شاذة: ولا يحزنك الذين يسرعون، وليست يسارعون. وأولئك وبعض المفسرين قال بأن هؤلاء الذين يتمادون في الكفر وليسوا أسلموا ثم ارتدوا، وأريد بهم أولئك الكفار من كفار قريش الذين يصرون على الكفر ويرغمون الناس على الكفر أو يزينون لهم الكفر. هذان رأيان للمفسرين في قولي في المعنيين بالذين يسارعون في الكفر، هل هم أولئك المرتدون الذين هم انقلبوا على عقابهم من أهل النفاق، أو أنهم أولئك الكفار كفار قريش الذين يضطرون الناس إلى الكفر أو يغرونهم بالكفر؟
2: نعم حصلك هذا الشيخ. ثم على الله تعالى منهم عدم حزنه منهم، فقال إنهم لن يضروا الله شيئا، أي إن هؤلاء لن يلحقوا بالله بمسارعتهم في الكفر أي نوع من أنواع الأذى صغيرا كان أو كبيرا،
0: سواء كانوا المنافقين الذين ارتدوا أو كانوا أولئك الذين مصرون على الكفر الذين يغرون الناس بالكفر ويحملونهم نعم. ويحملونهم عليه.
2: وشيئا نكرة تفيد العموم. ثم قال تعالى يريد الله ألا يجعل محظا في الآخرة، أي يريد الله بمسارعتهم في الكفر أن يخذلهم فلا يكون لهم أي نصيب من نعيم الآخرة قليلا كان أو كثيرا. ثم قال ختم الآية، ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة ولهم عذاب عظيم، أي إنه مع حرمان من نعيم الآخرة لهم عقوبة كبيرة عند الله تعالى.
0: فقوله إنهم لن يضروا الله شيئا، إذن هذه جملة
2: تعليلية
0: وهي أيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يضروا الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده، الذي حملت يا محمد عليه الصلاة والسلام، حملت بتبليغه والقيام بنصرته والدعوة إليه، يعني أولئك لن يضروا دين الله سبحانه وتعالى شيئا، ولن يصنعوا بالقدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا حيلة لهم بذلك على الإطلاق، بل مآلهم لما أصروا وبقوا على ذلك يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لن يدركوا أي حظ لا قليل ولا كثير في الآخرة، وإن أدركوا في الدنيا شيئا فإنما هي متاع قليل وينتظرهم العذاب العظيم.
2: نعم نعوذ بالله،
0: نسأل الله العافية والسلام.
2: وتعليق نفي الضرر بالله تعالى لتشريفهم والإذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه، من قالت لن يضروا الله شيئا،
0: نعم
2: هذا فيه إذان بأن مضارتهم أي مضارة أولياء الله بمنزلة مضارته سبحانه، وفيه مزيد مبالغة في التسلية.
0: قصدكم أنه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه،
2: نعم،
0: فلما قال لن يضروا الله شيئا لأنهم هم لن يصلوا إلى الله عز وجل بضرر، وتعالى الله عز وجل عن ذلك، لكن هم الذي في مقدورهم أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فلما قال لن يضر الله شيئا فذكر الله سبحانه وتعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به وأتباعه وأنصاره جعلهم في محل ذكره تبارك وتعالى، فقال لن يضر الله شيئا، هذا التشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه وأنصاره، حيث ذكرهم في هذا المقام بلفظه سبحانه وتعالى أو بذكر اسمه الشريف المقدس جل جلاله.
2: وفي فضيلة الشيخ أيضا تعريض ظاهر باختصار الضرر عليهم
0: حينما قال
2: لن يضر الله شيئا كأنه كل وإنما يضرون أنفسهم،
0: نعم
2: فحسب.
0: وهذا عادة معروف أن الإنسان الذي يريد أن يضر أحدا ثم لا يستطيع أن يصل إليه ينعكس وينقلب الضرر عليه، وهذا أمر مشاهد معروف في الناس. نعم.
1: وتنكير شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا مع تنوينه يزيد النكرة شياعا وتنكيرا لتأكيد ما هم عليه من القلة والحقارة وضآلة الشأن.
0: كذلك في قوله يسارعون في الكفر، فلفظة يسارعون تفيد يعني بالفعل المضارع الاستمرار والتكرار، وأنهم باقون على ذلك، وجرت سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة أن يكون كذلك، فلا بد أن توطن النفوس المؤمنة على هذا الجانب من الإيمان ومعرفة حكمة الله سبحانه وتعالى وقدره في هذه الحياة من الصراع بين الحق والباطل، فلا بد أن يوطنوا أنفسهم على مثل هذا الأمر، ويعرفوا أنهم بمقارعتهم أولئك إنما هم يزدادون في مراتب الصبر ومراتب الشكر، ففي مراتب الصبر حينما ينال منهم، وفي مراتب الشكر حينما ينالون من عدوهم.
1: وتعدية الفعل يسارعون في ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إشارة إلى الاستقرار في الكفر
0: والانغماس فيها.
1: نعم، ودوام الملابسة في مبدأ المسارعة ومنتهاها.
0: نعم.
1: وأنهم يعجلون إلى إظهار هذا والتأييده، ويعملون به عند سنوح الفرص، ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس. فعبر عن هذا المعنى بقوله يسارعون. ولو عدي الفعل بإلى فقال يسارعون إلى الكفر لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة، لكن إن قيل فلما قيل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، عدي الفعل بإلى هنا، فذلك لأن المغفرة والجنة هي منتهى المسارعة.
0: وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع، كذلك جل جلاله لا تضره معصية
1: العاصي
0: جل جلاله، فهو الغني والحميد.
2: نعم. وفي قوله تعالى يريد الله أن يجعل حظا في الآخرة، مفهومه أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا، وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا.
0: صحيح، ولا عبرة في ذلك، لأن الدنيا متاع وزائلة، مهما طابت وزانت فإنها لا تعد شيئا في الآخرة. ولا يخفى علينا أن العبد من أو أن الرجل من أهل النار يغمس غمسة وهو من أهل النعيم في الدنيا، من أهل النعيم في الدنيا، فيغمس خمسة واحدة في النار، فينسى كل ما مر عليه من قبل. فإذا سئل هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا رب. وكذلك المؤمن من أهل الشقاء في الدنيا، إذا غمس غمسة في الجنة نسي ما مر به في الدنيا، فالدنيا ليست بشيء. فإذا سئل قيل له هل مر بك بؤس قط، هل مر بك شقاء قط، قال لا يا رب.
2: لا يا رب. وفي الآية دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، لأنه يحزنه هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، ولولا حرصه صلوات ربي وسلامه عليه ما حزن لكفرهم.
0: لا شك، وقد عاتبه الله عز وجل على حرصه، فقال له جل جلاله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكذلك آيات كثيرة، وفي أيضا في سورة عبسة جاء الحديث حول ذلك. وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم وشدة شفقته على الناس، يريد أن لا يدخل منهم أحد النار، فيفرح بهداية المهتدي، ويحزن للضلال وصد الباغي المعتدي. نعم. في الآية الأخرى يقول الله جل ذكره قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا.
2: نعم. الله تعالى.
0: الآن هذا حديث جديد.
2: نعم.
0: غير الأول، لكنه له ارتباط بالآية السابقة، وإن كان حديثا عن طائفة أخرى من هؤلاء. تفضل شيخ إبراهيم.
2: نعم. قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لما تحدث الله تعالى أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعدم الحزن على الكفار وأنهم لن يضروا الله شيئا، أكد الله تعالى بأن الذين استبدلوا الإيمان بالكفر لا يصيبون الله تعالى بأي ضرر كان، وإنما يضرون في الحقيقة أنفسهم، فبذلك يستحقون عقوبة الله المؤلمة ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا.
0: قبلها يا شيخ إبراهيم كرما، في قوله عبر باشتروا، هنا قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، فهم راحوا وأخذوا الكفر بديلا ليش؟ يعني دفعوا الإيمان ثمنا للكفر، ابتاعوا الكفر بإيمانهم، فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه، وإنما صنعوا ذلك رغبة في حظ من حظوظ الدنيا القريبة الفانية. رضوا بالكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم عوضا من الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الذين صنعوا هذا الأمر لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم، لن يضروه شيئا. ولا نزال أيضا يقول الله عز وجل لن يضروا الله شيئا، كما ذكر في الآية التي قبلها قال في الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وهنا أيضا يقول هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا.
2: نعم. وهذا فيه دلالة فضيلة الشيخ على شدة رغبة الكفار في الكفر، لأنهم اشتروا الكفر اشتراء، والمشتري طالب للسلعة، فهم يأخذون الكفر عن رغبة، عن رغبة وإرادة.
0: نعم، عن رغبة وإرادة، وأنهم ينتظرون الثمن من وراء ذلك بما دفعوه من المثمن، وهو أنهم دفعوا الإيمان أخذوا الكفر، لكنهم لا يريدون الكفر فقط وإنما يريدون ما وراءه من متع الدنيا والرغبة فيها. فقال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا بل يضرون أنفسهم بذلك، بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله ما لا قبل لها به. فهم يظنون أنهم نفعوا أنفسهم وهم في الحقيقة ضروها. قال ولهم عذاب أليم. بعد ذلك يقول الله جل ذكره
2: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يحسبن بياء الغيبة على أنها نهي للذين كفروا،
0: نعم،
2: وبتاء الخطاب على معنى أن الخطاب لنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبن فالمخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن يا محمد ولا يظن الكفار كذلك في القراءة الأخرى أن إطالتنا لهم في أعمارهم وتركهم يتمتعون في دنياهم وعدم معاجلتهم العقوبة أنه خير وكرامة من الله تعالى ودليل على محبته لهم ورضاه عنهم كما يبدو في الظاهر. إنما نملي لهم أي حقيقة الأمر أن ذلك شر عليهم، وإنما منحهم الله تعالى إطالة العمر وسعة الرزق وحصول النص من أجل يكتسبوا المزيد من الأثام فتكثر سيئاتهم ولهم عذاب مهين، عقوبة تذلهم وتهينهم.
0: لكن هنا كما نلحظ ذكر المنافقين الذين ارتدوا، ثم بعد ذلك ذكر الكفار الذين أصروا على الكفر. وإنما حث جل ثناؤه بهذه الآيات من قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله إلى هذه الآية، فيها حث لعباد الله المؤمنين على إخلاص اليقين والانقطاع إليه في أمورهم والرضا به ناصراً وحده دون غيره من سائر خلقه، ورغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه في هذه الآيات، وشجع في هذه الآيات قلوبهم، ومن نصره الله تبارك وتعالى فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميع من خالفه وحاده، وأن من خذله الله سبحانه وتعالى فلن ينصر ولن ينصره ناصر ينفعه نصره ولو كثرت أعوانه ونصراؤه. وهذا جاء عن كثير من السلف في هذا المعنى. نعم يا شيخ.
1: وأنما نملي لهم، يعني ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، هذا استئناف واقع موقع التعليل للنهي عن حسبان الإملاء خيرا، فليس بخير لأنهم يزدادون في تلك المدة إثما، وهذا سبب الإملاء. وفيه حصر، يعني ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما ليكون أخذهم به أشد.
0: نعم، ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليس خير لأنفسهم وإنما هو شر لأنفسهم، فلطال في العمر والإنساف الأجل. ومنه قوله تعالى وهجرني مليا، أي حينا طويلا. ومنه قيل عشت طويلا وتمليت حبيبا والملا نفسه الدهر والملوان الليل والنهار. ومنه قول تميم بن مقبل ألا يا ديار الحي بالسبعاني أمل عليها بالبلى الملواني، والملوان الليل والنهار.
1: ولذا عند الإمام أحمد أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله.
0: نعم، أعوذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا على البر والتقوى والطاعة. أيها الإخوة الفضلاء، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيهما ونفع بهما. أيضا أيها الإخوة، ثناؤنا وشكرنا موصول لكم لحسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم ومتابعتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، بارك الله فيه. نستودعكم الله، عاملين لقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، فاللهم اجمعنا على الخير وألف قلوبنا على التقوى وأصلح أعمالنا واحفظ لنا بلادنا وأصلح ديننا ودنيانا واغفر لنا ووالدنا والمسلمين، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا
1: القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب،
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الكهف.

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

أنهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعجان من سورة الكهف.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن داود عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: وهذه الآيات وردت في سياق قصة طالوت وجالوت، فتأمل في حال داود عليه السلام ومن معه من المؤمنين لما برزوا لجالوت وجنوده أمام ذلك الحشد من الأعداء، العدد والعدد والكثرة. قالوا، أي المؤمنين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أمام هذا الجحفل من الأعداء الظالمين دعا المؤمنون ربهم ولجأوا إليه في الشدة، والله تعالى إذا دعاه المضطر لا يخيبه. وقالوا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي قو قلوبنا وأوزعنا الصبر وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار وانصرنا على القوم الكافرين. وإفراغ الشيء على الشيء يدل على تعميمه به وصب الشيء الكثير، ولذلك فإنهم لم يقولوا أرزقنا صبرا ونحو ذلك، وإنما قالوا أفرغ علينا، لأنهم يحتاجون الصبر الآن، يحتاجون صبرا عظيما يعمهم ويثبتهم في جهادهم. ثم دعوا قائلين، وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من حسن الدعاء والترتيب فيه، فقد سألوا أولا الصبر الذي يعم القلب والبدن، ثم ثبات القدم المترتب على الصبر، فسألوا التثبيت الظاهر والباطن، ثم سألوا النصر المترتب عليهما، والنصر لا ينال إلا مع الصبر، والصبر مجلبة للمعونة. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا

لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمن

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع. محاضرة
7: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
8: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
9: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
8: يوم لا ظل إلا ظله.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. وحديثي إليكم اليوم عن سمات العلاقات الاجتماعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ الوهلة الأولى التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بتأسيس الحياة الاجتماعية على قواعد الإخاء العظيمة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرهكم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وإنني لم أجد تشبيها لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم مثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. فمن منا من لا يسهره عضو واحد يتألم أو جرح واحد ينزف؟ هو هكذا المجتمع المسلم المتآلف، يشعر بعضه ببعض ويسند بعضه بعضا. وحتى تسلم الأخوة من الضعف أو الانقطاع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها حدودا وحقوقا تقوي هذه العلاقة وتسند تلك الصلة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري. وجعل كمال الإيمان مرهونا بصدق المحبة بين المؤمن وأخيه، التي تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري. وأكد على إفشاء السلام لأنه سبيل إلى المحبة التي بها يكمر الإيمان، وهي الطريق إلى دار السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وتأمل معي يا رعاك الله هذه الأسس التي من تعبد الله تعالى بها أصبحت له سجية في وصل إخوته، يمد بها جسور الأخوة ويبني بها قلاعا من الصفاء. قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس،

0: إن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ومن عظم علاقة المؤمن بالمؤمن أنه كما احتفى به في حياته فإنه يحتفي به بعد مماته، لذا جعل اتباع جنازته من الحقوق عليه، تأكيدا لمعنى الوفاء له ميتا كما وفى له حيا. ومنظومة الأخلاق التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كفيلة بأن تصنع لنا مجتمعا مترابط الأنفس، متراص الصفوف، ولذا تتوق لها الأرواح السباقة والأنفس الوثابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. ويحزم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة بين الأحبة، فيتيح فرصة 3 أيام فقط تقتضيها الطبيعة الإنسانية في حال الغضب، ولم يسمح بأكثر منها لتجتهد النفوس في إعادة المياه إلى مجاريها الصافية ولو كدرتها الخلافات أو عكرت صفوها النزاعات. ويجعل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. أيها الكرام والكريمات، ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته على الإصلاح بين المتخاصمين، وترغيبا في ذلك يجعل درجة المصلح تفوق درجة صيام النافلة وصلاتها وصدقتها، فيقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود وبين الحقوق في محيط الأسرة والمجتمع والأمة جمعاء، فأوصى بطاعة أولي الأمر والأزواج في المعروف، وأوصى بالنساء والجار خيرا، وأوجب رعاية المسؤول عما استرعاه الله عليه. فإذا أديت الحقوق وأقيمت الحدود تماسك المجتمع وظهرت قوته وحقق آماله وأنجز أهدافه، وبهذا تؤتي العلاقات الاجتماعية أكلها المنشود وثمرتها اليانعة. فصلى الله على نبينا محمد، ما أعظم شرعه وما أرأف قلبه وما أحرصه على تآلف أمته. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آداب المساجد. المسجد مستمعين الكرام بيت الله ومأوى الرحمة والسكينة، فيه تطمئن القلوب وتصفو الأرواح، ومن كمال الإيمان أن يعظم المسلم بيوت الله ويلتزم آدابها. ومن أبرز هذه الآداب أن يقبل المسلم على المسجد نظيفا طاهر البدن والثياب، متطيب الرائحة، بعيدا عما يؤذي المصلين أو ينفرهم، امتثالا لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يترك البيع والشراء في المسجد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وأن يخفض صوته فلا يشوش على غيره من المصلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. كما يستحب في المسجد الانشغال بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن آداب المسجد مستمعينا الكرام أن يمشي المسلم بسكينة ووقار عند المجيء إلى الصلاة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار. وأن يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويخرج باليسرى قائلا: اللهم إني أسألك من فضلك. وأن يحرص على تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن تمام الأدب أيضا التبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا. التمسك بآداب المسجد مستمعينا الكرام علامة تعظيم لشعائر الله جل وعلا، ودليل على حياة القلب بالإيمان، فلنحرص على عمارتها بالذكر والخشوع، فهي منارات هدى ونور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص أن يجاهد المرء نفسه على تحقيق الإخلاص. إن من أشد ما يعانيه الإنسان في هذه الحياة نفسه التي تتقلب عليه، فإن من الأنفس التي ذكرها الله تعالى في كتابه النفس الأمارة بالسوء. قال الله تعالى عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها إن النفس لأمارة بالسوء. يقول: إن النفوس نفوس العباد تأمرهم بما تهواه وإن كان هواها في غير رضا الله تعالى. يقول: إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه فينجيه من اتباع هواه وطاعته فيما تأمره نفسه الأمارة بالسوء. ولما كانت النفس في أصلها أمارة بالسوء فإن المؤمن مأمور بمجابهتها وكبح جماحها ونهيها عن هواها، ومن أعظم ذلك أمر النية التي تتقلب على المرء وتغير قصده فيدخل في العبادة قاصدا وجه الله تعالى، ثم ما يلبث أن يطرأ على نيته اختلاف واضطراب. فالمجاهدة من أعظم الأسباب وأنجح الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص لله رب العالمين والسلامة مما يناقضه ويفسده.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة فاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءة يا خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: خادم الحرمين الشريفين رأس جلسة مجلس الوزراء. المملكة تؤكد دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ومساندة جهودها الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها. إطلاق الدورة العلمية الصيفية في البناء الفقهي والأصولي في المسجد الحرام. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حجر إسماعيل عليه السلام. من الإيجاز إلى التفاصيل: جدد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، كما وافق المجلس على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك، والموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها. أكدت المملكة نيابة عن المجموعة العربية دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ومساندة جهود الدولة السورية الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، والذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، معربا عن إدانة المملكة للتوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، حيث قال:
4: المتحدة الأمريكية لشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجت عليها قبل عقود بسبب النظام البائد، مما سيساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل من خلال تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية داخل سوريا. وفي هذا الشأن ندعو جميع الدول إلى تعزيز استثماراتها في سوريا والمساهمة في بناء سوريا جديدة آمنة ومزدهرة. وفي الإطار التنموي نود أن نؤكد على أهمية دور الأمم المتحدة في هذا المجال، وندعو لتعزيز جهودها ولعب دور أكبر في مجال التنموي في سوريا ضمن رؤية الحكومة السورية للأولويات الوطنية. شهدت سوريا حربا طويلة خلفت الكثير من الآثار على المدار 13 عاما، وعليه تدعو المجموعة العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتضافر الجهود ودعم جهود الحكومة السورية في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، مما سيساهم في تحسين حياة الشعب السوري. السيد الرئيس، السيدات والسادة، تدين المجموعة العربية بأشد العبارات جميع التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ومخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن سوريا واستقرارها وللسلم والأمن في المنطقة ككل.
3: أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة العلمية الصيفية بعنوان البناء الفقهي والأصولي في رحاب المسجد الحرام لهذا العام، وتتضمن الدورة عددا من الدروس العلمية المتخصصة تتناول موضوعات علمية متنوعة تشمل القواعد الفقهية وأصول الفقه والنحو والتصوير البياني ومهارات تحرير الخلاف وغيرها من المواضيع. أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواعيد دخول حجر إسماعيل عليه السلام للرجال والنساء وأوضحت الهيئة أن مواعيد دخول النساء إلى حجر إسماعيل ستكون يوميا من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا، فيما خصصت الفترة من الساعة 10 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل لدخول الرجال. حققت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تقدماً استثنائياً في تصنيف الجامعات العالمي، حيث انتقلت من فئة 1201-1400 إلى فئة 1001-1200 عالمياً، في إنجاز يجسد تسارع مسار التحول المؤسسي وتنامي حضورها في خارطة التعليم العالي الدولية. وحققت الجامعة أعلى تقدم بين الجامعات الوطنية بتقدمها 86 مركزا عالميا ضمن هذا التصنيف، إضافة إلى تقدمها 3 مراكز في المراتب المحلية المبنية على فئات التصنيف، لتنتقل من المركز 21 إلى المركز 18 بين الجامعات السعودية. قتل شخصان بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان اليوم في أول إعلان عن قتلى بنيران إسرائيلية في البلاد منذ 3 أيام. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص بالقرب من جرافة تعمل على فتح طريق في حي الدير في بلدة النبطية الفوقة بجنوب البلاد. عبرت أمس 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط بحسب بيانات منصة كبلر، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة

0: أربع مجموعات عمل متخصصة تعنى بإنهاء العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإشراف والتنفيذ. مستمعي الكرام، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء. المملكة تؤكد دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ومساندة جهودها الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها. إطلاق الدورة العلمية الصيفية البناء الفقهي والأصولي في المسجد الحرام. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حجر إسماعيل عليه السلام. أيها الكرام، تقبلوا تحيات محرري هذه النشرة محمد المالكي وفيصل الرشيد، ومن نفذها على الهواء مباشرة خالد المالكي، وقد قرأتها على أسماعكم أنا خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن،
0: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: آيات القيام.
7: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: اقرأ القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله
6: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منزل القرآن، والصلاة والسلام على النبي.

0: عدنان محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين وآن. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة، حلقة قرآنية على الهواء مباشرة نصحبكم، وفي مقدمة هذه تحية فريق البرنامج من الإشراف العام في حان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في تقديم محدثكم خالد المصري، وفي التنفيذ والإخراج الأستاذ خالد المالكي. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا ومقرئنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
1: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام،
0: بارك الله فيكم. تتواصل حلقات الذكر الحكيم على الهواء مباشرة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم. اليوم نقرأ بمشيئة الله تعالى من سورة الشعراء من الآية 10 وحتى الآية 17. إذن أيها الكرام، في بداية كل حلقة كالمعتاد نذكركم بأن تقرأوا الآيات من مصاحفكم مباشرة أو من خلال تطبيقات القرآن الكريم على جوالاتكم، فجميل أن تكون القراءة وتصحيحها كذلك يعني صوتا ونظرا أمامكم. نبدأ بتلاوة الآيات الشيخ يوسف، فتفضل مأجورا مشكورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟

0: أن أرسل معنا بني إسرائيل.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
4: حياكم الله أيها الكرام من جديد، قراءة وبيان مع جمعية بيان وبرفقة شيخنا المقرئ يوسف الدوسري. بارك الله فيكم على التلاوة الطيبة. إذن من الآية 10 وحتى 17، طبعا سنستقبل الاتصالات على 011-405-2999. لكن قبل أن نقرأ يا كرام، دعونا ننصت لأبرز الملاحظات والتنبيهات التي تسبق تلاواتكم من شيخنا. تفضل.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني نلحظ في هذا المقطع الذي معنا صورة الشعراء بشكل عام، نلحظ أنها تنتهي دائما بالمد العارض للسكون. وإذا قلنا مد عارض السكون، معناه هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك. حرف متحرك في الأصل أنه متحرك، لكن إذا وقفت عليه فيسكن لأجل الوقف، فلذلك سمي عارض للسكون. اعترض، جاء المد معترضا بسبب هذا السكون الذي اعترض بسبب الوقف. مثل كلمة مثلا يتقون، يقتلون، مستمعون، هذه الواوات التي ذكرناها، العالمين أيضا كان حرف الياء، كلها تنتهي بحرف واو أو ياء أو ألف أيضا. وهذا يسمى كما ذكرنا عارض السكون. طبعا حكم المد فيه أنه جائز، فيمد مقدار حركتين، ويمد مقدار أربع، ويمد مقدار ست. لكن رأي العلماء وأهل الأداء في مثل هذه المواضع هو أن يحاول القارئ أن يلتزم بمد واحد،
4: إما في كل الآيات،
5: في كلها، يعني حركتين، المقطع الذي سيقرأه أو الوقت الذي سيقرأ فيه كالركعة مثلا الأولى. نعم. مثلا أو الركعة الثانية يلتزم أن يقرأ، بدأ بالقصر خلاص يلتزم بالقصر، بدأ بالتوسط يلتزم بالتوسط، بدأ بالمد أربع ست حركات يلتزم ست حركات. لكن لو اختل مثلا قرأ حركتين ثم بعد قرأ ما فيها شيء، لأن حصرا الحكم كله جائز في هذا.
4: هذا لكن فقط من ضبط التلاوة والإجادة الكاملة.
5: إيه نعم،
4: أن تقرأ المقطع الواحد بتساوي المدود فيه،
5: والمحافظة على الأداء، والمحافظة على الأداء، لأن القارئ كل قارئ لديه أداء معين، فهذا يحافظ على أداء القارئ من بدايته حتى ينتهي في قراءته.
4: جميل. أنا جاء في خاطري تساؤل في قوله تعالى ولهم علي ذنب، هنا وفي ميم صغيرة، نقول ذنب ولا نقول ذنب؟
5: شف، نحن الآن أول شيء نأخذ الحكم وش هو. عندنا نون ساكنة اللي هي على النون، ثم بعدها أتى حرف الباء. إذا جاءت نون ساكنة وبعدها حرف الباء، هذا نسميه في أحكام النون الساكنة تنوين حرف بحكم الإقلاب.
4: نعم.
5: بحيث يقلب هذا التنوين، هذه النون بالأصح، هذه النون تقلب إذا أدخلت مع الباء فتصبح حرف ميم.
4: تقلب ميما.
5: تقلب ميما. لكن هنا السؤال الذي يعني يتبادر لكل سائل أو سامع، طيب هل نقول ذنب الفرجة هذه، أو نقول ذنب؟
4: نعم،
5: نقفل الفرجة. العلماء في هذا مختلفين، يعني أهل الأداء أو أهل التجويد، لكن الأسلم للقارئ والأجمل حتى والذي يراه أكثر مشايخنا أنه يكون فيه إطباق، لكن ليس إطباقا شديدا ولا فرجة كبيرة، تكون فيه ملامسة،
4: إطباق مخفف.
5: إيه، يعني يكون فيه ملامسة، ما نقول ذنب ولا نقول ذنب، نقول ذنب،
4: فرق. نعم،
5: في التوسط دائما في مثل هذه الأمور هو الأفضل.
4: جميل جدا، بارك الله فيكم على الإيضاح والتنبيه. إذن يا كرام، نبدأ بأولى الاتصالات مع أخينا إسماعيل من جدة. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا إسماعيل، تفضل بالقراءة، استعذ بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.

0: أن أرسل معنا بني إسرائيل.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إسماعيل. إسماعيل كم تحفظ؟ ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جميلة ومتقنة ما شاء الله، الله يبارك فيك يا إسماعيل. أسعدك الله وشكرا على الاتصال الطيب والمشاركة الأطيب من جدة. نبقى فيها مع أختنا رحمة. السلام عليكم. حياكم الله، تفضل استعيذي بالله واقرأي. أعوذ
2: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون.

0: الثاني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.
1: بارك الله فيك يا رحمة، أحسنت، جزاك الله خير. شكرا جزيلا لأختنا رحمة من جدة. أختك لازلت معنا أختنا رحمة؟ ما اسم أختك؟
0: سارة.
1: تفضلي يا سارة، استعيذي بالله واقرأي.
0: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني.

0: مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.
1: أحسنت يا سارة، ما شاء الله، بارك الله فيكم.
2: ما شاء الله، شكرا لرحمة ولسارة. نذهب إلى الرياض يا كرام مع أحمد. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا يا أحمد، تفضل استعد بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف.
1: أحمد ما فيه يا ها؟
3: قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين
1: أن أرسل معنا
3: بني إسرائيل.
1: أحسنت يا أحمد، في أي صف تدرس يا أحمد؟
3: الرابع.
1: رحت الخامس؟
3: إيه.
1: ما شاء الله، عساك نجحت.
3: إيه؟
1: عسى درجتك زينة.
3: إن شاء الله.
1: ما شاء الله، الله يبارك فيك يا أحمد. أحسنت.
2: ها قول يا أحمد.
3: أخوي بشاري.
2: إيش اسم أخوك؟
3: عاصم.
2: عاصم يا عاصم، السلام عليكم.
3: خلاص.
1: أول.
2: ها تقرأ ولا خلاص؟ طيب يبدو أنه عاصم راح. الله يحفظكم يا رب ويخليكم لبعض. طيب إلى عرعر مع عايد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل استعد بالله وقرأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين.
1: عايد مرة ثانية وانتبه للحركات. وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين. شوف النون عايد.
2: عايد تسمعنا؟
1: عايد اسمع، بارك الله فيك. شوف حاول إنك تاخذ الحرف حرف حرف، لا تستعجل، يعني احنا نبغى نتعلم، انا ابغى اتعلم منك. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين ان ائت القوم.
4: واذ نادى ربك موسى ان اتي القوم الظالمين
1: ان ائت القوم الظالمين
4: قوم فرعون ألا يتقون
1: ألا يتقون
4: قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون
1: يا عايد اسمعني بارك الله فيك فأرسل إلى هارون
4: ولهم ذنب فأخاف أن يقتلون
1: أيوه.
4: قال كلا فذهب بآياتنا أن معكم مستمعون.
1: يا عايد وقف على كل رسمة صلاة، شفت صلاة اللي فوق هذه، وقف عليها. قال كلا فاذهبا بآياتنا أن معكم مستمعون
2: عايد لو تتبع ورا الشيخ بيقرأ وانت اقرأ وراه، لا تقرأ مباشرة، الشيخ يقرأ آية ويقف، اقرأ مثله وقف مثل ما يقف. تمام.
1: قال كلا.
4: قال كلا.
1: فاذهب بآياتنا.
4: فاذهب بآياتنا. إنا معكم مستمعون.
1: أحسنت. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين.
4: فأتيا فرعون.
1: شوف الأمر هنا، شوف الأمر يا عايد. فأتيا فرعون.
4: فأتيا فرعون.

0: إسرائيل
1: أن أرسل
0: معنا بني إسرائيل.
1: بارك الله فيك عايد. عايد من تسمع أكثر من المشايخ؟
0: والله أسمع سعود أشريم.
1: طيب كويس ممتاز. اسمع أنا ودي أنك تسمع يا شيخ عايد وتفتح المصحف. اسمع وافتح المصحف وحاول أحيانا تقرأ معه، يعني تتبع وأحيانا حاول تقرأ معه عشان إيش تحاول تستفيد من قراءة الشيخ سعود. الله يبارك فيك يا عايد.
2: شكرا جزيلا لعايد وبارك الله فيك. أنا شاكر له جدا اتصاله هذا حقيقة ليتعلم ونتعلم سويا. من ثادق قبل الفاصل أخونا فهد، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، كيف حالك؟
2: حياك الله يا فهد، طاب حالك؟ الحمد لله. جاهز؟
3: جاهز.
2: يلا استعذ بالله واقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى إن أتي القوم الظالمين.
1: يا فهد في أي صف تدرس؟
3: أنا السنة الجاية رايح خامس.
1: ما شاء الله يعني كبرت.
2: ما شاء الله
1: إيه. شوف اسمعني. وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين، أن ائتي القوم الظالمين.
3: وإذ نادى ربك موسى أن أتي
1: أن ائتي أن ائتي أيوة اسمعني اسمعني فهد اسمعني وسوي مثلي. أن ائتي أيوة يا سلام
3: القوم الظالمين.
1: ممتاز.
3: قوم فرعون ألا يتقون؟
1: أيوة.
3: قال ربي إني
1: بدون يا ربي إني.
3: قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا
1: إنا رسول رب العالمين.
3: إن رسول رب العالمين.
1: معي مرة ثانية فهد.
3: إنا رسول رب العالمين.
1: أيوة.
3: أرسل معنا بني إسرائيل.
1: بارك الله فيك يا فهد. أحسنت.
2: وجزاك يا فهد. طيب. شكرا على اتصالك وحماسك. لكن دائما نوصب الهداوة.
1: إيه أنا ودي أنبه على شيء. يعني ما شاء الله فهد وعايد أعطونا كذا درس قوي جدا في طريقة القراءة. يعني شوف مثلا عندك أنئتي بعض الناس تشكل عليه فعلا. يعني أنا شفت المفروض نبهنا عليه في البداية لكن ما توقعت أن يطيح فيها اثنين على طول ورا بعض. وإذ نادى ربك موسى أنئتي هنا أن أصلا هي أن ساكنة أصلا هي أن ائتي ائتي هذه ألف موصولة. ألف موصولة. إذا قلنا ألف موصولة معناها أنها ساكنة. وإن أن ساكنة أيضا التقى الساكنين فإذا التقى الساكنين نكسر الساكن الأول تصير النون بدل ما هي سكون كسرة. أنئتي ولا نقول أنئتي كذا تكون عشان الواحد ينطقها يحاول اللي بيقرون الآن يحاولون يعيدونها أكثر مرة. أنئتي القوم
2: إذن هي من جزئين أني الأولى ائتي الثانية.
1: أي بس أنها إذا وصلها إذا لو قلنا له ابدأ من عندي ائتي يقول ائتي
2: صح
1: ائتي. لكن إذا أراد أن يصلها يبدأ فيها يعني بصلها هو القراءة تكون متواصلة. موسى أن ائتي القوم.
2: جيد. إذن قبل أن نذهب الفاصل وبعده خلاله أيها الكرام ها تدربوا عليها لمن أراد أن يدخل معنا على الهواء. فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا.
4: اقرأ القرآن فرصة جديدة لأجر يبقى ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
2: حياكم الله من جديد يا كرام، اقرأوا القرآن، وبرفقة جمعية بيان نرافقكم ونتلو في هذه الحلقة من سورة الشعراء الآية 10 وحتى 17. من جديد نرحب بضيفنا المقرئ الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
1: حياكم الله وبياكم يا هلا والله.
2: سلمكم الله. نتابع اتصالاتكم وقراءاتكم على 011-405-2999. معنا من الرياض أخونا محمد. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله، تفضل اقرأ واستعذ بالله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون

0: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي
1: ما
0: إِسْرَائِيلَ.
1: شاء الله عليك محمد. محمد تحفظ؟
0: لا والله،
1: كم تحفظ؟
0: جزء أو جزئين. ما
1: ممتاز ممتاز. شوف
0: ماني حافظ، يعني ماني مستمر على
1: بس ما شاء الله، يعني قرايتك سليمة، يعني هذا اللي خلاني أسألك السؤال هذا، قرايتك يعني صحيحة. طيب بس في كلمة فرعون الراء تكون مراققة، ما نقول فرعون، نقول فرعون، الراء ساكنة وما قبلها مكسور. طيب
0: الله يحفظك.
2: عافاك الله يا محمد، شكرا لك على اتصالك وعلى تلاوتك الطيبة. معنا كذلك من الرياض نايف، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، تفضلوا بالقراءة، استعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.
1: ما شاء الله عليك يا نايف، جزاك الله خير، تلاوة طيبة نايف، أحسنت.
2: شكرا شكرا جزيلا لأخينا نايف من الرياض التي يحدثنا منها كذلك أخونا عرفات، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: الله يحييك، تفضل بالقراءة، استعد بالله.
4: حيا الله الشيخ يوسف، الله يبارك فيك.
1: الله يحييك ويبارك فيك، تفضل عرفات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عرفات، الله يطيب أنفاسك. ما شاء الله عرفات، قرأت على من بارك الله فيك؟
1: قرأت على الشيخ محمد بن عبد الله آل مسلم الشهري، وهو من طلاب إبراهيم الأخضر.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنت في الرياض؟
1: أنا في الرياض الحين حاليا. إيه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا عرفات. أجدت وهمتعت بتلاوتك الطيبة التي تغنيت فيها بكتاب الله عز وجل. شكرا لأخينا عرفات من الرياض إلى مكة المكرمة مع معتصم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله يا معتصم، تفضل بالقراءة. استعذ بالله.
2: يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما شاء الله عليك يا معتصم، من علمك هذه القراءة يا معتصم؟
1: الله، نسمع المشايخ.
0: شوف قرايتك ممتازة يا معتصم، واضح أنك ما شاء الله مجتهد في الأداء الصوتي والأداء التجويدي، لكن لا تستعجل، يعني حاول تهدأ شوي، خاصة الآيات اللي فيها قصص مثل هذه تكون يعني تكون فيها الهدوء والتأني في القراءة، تكون أجمل حتى أنت تصير تتمعن في قراءتك ما شاء الله. الله يبارك فيك
1: يا شيخ.
0: سم،
1: عندي أخوي يبغى يقرأ.
2: يا سلام، بس قبل أن يقرأ أخوك كنت أود أن أضيف أنه ما شاء الله تبارك الله، تخيل أن تقرأ بطريقة أهدى كما ذكر الشيخ، وكلنا نستمتع بهذه القراءة
0: ما شاء الله.
2: إيه والله، وهنيئا عاد لزملائك في الصف وأنت تقرأ في حصة القرآن. يلا، الاسم، اسم أخوك؟
1: عمر عبد الله.
2: عمر، حياك الله يا عمر.
1: الله حيك.
2: أهلا بك يا عمر، تفضل استعد بالله وقرأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
0: يقتلون.
1: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.
0: ما شاء الله عليك يا عمر. عمر أي أكبر أنت ولا معتصم؟
1: معتصم.
0: أكبر منك كم؟ كم بينكم؟
1: سنتين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تلاواتكم طيبة. عمر أنت استفدت من قراءة معتصم صحيح؟
1: صحيح،
0: في الهدوء، ويوم هديت قراءتك استرعت قراءتك ما شاء الله جميلة، لكن كلاكم ما شاء الله ممتازين، الله يحفظكم جميعا.
2: أي والله ما شاء الله، وأمامكم بإذن الله مستقبل طيب في التحبير والتلاوة والإتقان، فبارك الله لكما وبكما. إلى الرياض مع أبي ريان. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله أبو ريان، أهم شيء مصحصح معنا.
3: إيه مصحصح.
2: حلوين، يلا استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.
0: حسبك حسب حسبك يا أبو ريان، حسبك إلى هنا ما شاء الله. أبو ريان كم تحفظ؟
3: والله أحفظ تقريبا 16 جزء.
0: شفت تلاوتك طيبة، بس أنت ببعض الأحكام تمر عليك بسرعة كذا، مثل فأخافوا أن يقتلون، شوف عندنا إدغام وعندنا قلقلة في القاف، فإذا أردت أن تقرأها فأخافوا أن يقتلون. الله يحفظك أبو ريان.
2: اللهم أمين. تسلم يا ريان. أبو ريان عفوا، شكرا جزيلا لك. إلى المدينة منورة مع غزالة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: حياك الله أختنا الكريمة، تفضل استعيذ بالله وقرأي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أن أرسل من بني إسرائيل.
1: أحسنت يا غزالة، بارك الله فيك، الله يحفظك.
2: هذه التلاوة المتأنية ها؟
1: إيه،
2: فيها سكينة،
1: فيها سكينة ووقفات ترى جميلة، هذه اللي بينك تقف بين كل جملة وجملة تعطيك أنت ارتياح أول شيء ونفس بحيث أنك تقرأ بعدها، وفي نفس الوقت حتى السامع يتأنى ويتدبر.
2: جميل أكثر. جميل جدا، شكرا على التلاوة الطيبة يا غزالة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر اتصال معنا من العاصمة الرياض، أبو جود، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: حياكم الله، تفضل بالقراءة، استعد بالله.
3: جزاك الله فضلك يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
1: أن ائت القوم الظالمين. الميم شا مفتوحة يا أبو وجود، القوم.
3: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
1: مصر أنت يا أبو وجود، مصر أنت، معك مصحف؟
3: نعم.
1: إيه، شف أن ائت القوم، شف الميم حقت القوم.
3: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
1: ممتاز.
3: قوم فرعون،
1: نفس الشيء، نفس الشيء، قوم فرعون
3: ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.
1: بارك الله فيك يا أبو جود، جزاك الله خير على التلاوة.
2: شكرا جزيلا لأبي جود على تلاوته وهذه القراءة الطيبة. بهذه المداخل وهذا الاتصال نختم استقبال اتصالات المستمعين في هذه الحلقة، وإن شاء الله يوم الأحد القادم في مثل هذا التوقيت نعود لاستكمال التلاوة مع آيات الكتاب العزيز من سورة الشعراء. فاصل قصير يا كرام، ثم ندخل إلى يعني الربع الأخير من هذه الحلقة.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
6: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام، كما استمعتم هذه الحلقات تأتي مع وبرفقة جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. وكل الجمعية من هالجمعيات مميزة بلا شك، أنها لديها خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية. فجمعية بيان لديهم مبنى الصدقة الجارية بمكة. للحديث أكثر حول هذا المشروع الذي أطلقته هذه الجمعية تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى، نسعد بانضمام الأستاذ أويس عبد الفتاح، وهو المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم ورحمة الله، ومساك الله بالخيرات.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبا وحيا الله المستمعين الكرام.
2: يا أهلا وسهلا بكم أستاذ أويس. يعني ما الرسالة التي يحملها مشروع مبنى الصدقة الجارية؟ ما الأثر الذي سيصنعه في تعليم القرآن وتصحيح التلاوة وخدمة ضيوف الرحمن كذلك؟
7: طيب، الحمد لله الذي جعل أعمار المؤمنين قصيرة وجعل أثارهم بالقرآن طويلة. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود من الجميع أن يحلق بفكره وأن يطير بشغاف قلبه إلى أين؟ إلى العهد النبوي، إلى أكثر من 1400 سنة. أريد منك أن تتأمل وتتدبر وتتفكر وتتخيل أنك الآن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبل أهل الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يجدون أمرا جللا وخطبا عظيما، أنهم استنكروا ماء المدينة. فإذا بهم يبحثون عن ماء عذب فيجدون بئرا يقال لها بئر روما. فإذا بهم يقبلون عليها وينكبون عليها انكبابا عظيما، فإذا بالرجل الذي كانت له تلك البئر كما يقول ابن عبد البر، وكان رجلا يهوديا يغالي في ثمنها حتى يكسب ويكسب. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم أمام الصحابة فيقول: من يشتري بئر روما ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين وله بها عين في الجنة. وفي رواية الترمذي قال: وله بها خير منها في الجنة. فإذا بالصحابة ينظر بعضهم إلى بعض فينهض ذلك الرجل ثالث الخلفاء الراشدين وحبيب رسولي وابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان السخي الكريم الرضوان ذو الحياء والإحسان. لم تجد الأجمع إلا عثمان المعطاء الذي سمع الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فيها عينا في الجنة، فعلم أنها نعمة تجارة وأنها أربح التجارة، فانطلق إلى ذلك اليهودي وفاوضه في قصة طويلة واشترى تلك البئر وجعلها وقفا وصدقة جارية عنه لجميع المسلمين. أريد منكم أن تعودوا الآن وأخبركم أننا إذا تحدثنا عن الصدقة الجارية فإن أول ما يتبادر إلى الذهن مسجد أو وقف خيري، لكن اسمحوا لي أن آخذكم اليوم إلى صورة أخرى. تخيل أن معتمرا جاء إلى مكة من أقصى الأرض فتعلم آية من كتاب الله أو صحح سورة الفاتحة التي يرددها في صلاته كل يوم. تخيل أجر تلك الآية وذلك الترنم بتلك التلاوات وذلك التصحيح وذلك التعليم يستمر سنوات طويلة بعد انتهاء الموسم، بل ربما بعد رحيل الإنسان عن الدنيا. حينما نتحدث اليوم نتحدث عن مشروع الصدقة الجارية الذي تتبناه جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة المكرمة. أقول لسنا أمام مبنى من الخرسانة والإسمنت فقط يا شيخ، بل أمام مشروع يبنى فيه الإنسان قبل البنيان ويخدم فيه القرآن قبل الجدران. هذا المشروع سيكون مركزا لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة وخدمة ضيوف الرحمن وإكرام حفظة كتاب الله في أطهر بقاع الأرض. الحمد لله تشرفنا في العام الماضي بخدمة أكثر من 500,000 مستفيد، ولذلك أقول يا جماعة إن الصدقة الجارية ليست مبلغا يدفع وينتهي، بل أثر يبقى وحسنات تتجدد، عمل يمتد بعد رحيل صاحبه. اليوم الفرصة متاحة لكل من أراد أن يترك أثرا له، لوالديه، أحبته، أن يكون له سهم في مشروع يخدم القرآن وأهله وضيوف الرحمن في مكة المكرمة. نسأل الله العظيم أن يجعل ما يبذل في هذا المشروع المبارك نورا لأصحابه في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في كل مساهمة وأن يجعلها من الأعمال التي يبقى أجرها ولا ينقطع أثرها.
2: اللهم آمين، اللهم آمين. شوقتنا حقيقة بهالمقدمة الطيبة وذكر فضل هالصدقة التي تبقى الإنسان طول عمره، ولأن نتخيل هذا الحاج الذي يعلم أبنائه وأحبابه وينتشر العلم بفضل الله عز وجل ثم بمساهمة قد تكون بسيطة ويسيرة. طيب لكي لا يدركنا الوقت، من أراد أن التواصل معكم، من أراد أن يضع يده في يدكم في هذا البنيان الذي يبني القلوب ويدعم القرآن قبل البناء كما ذكرتم،
7: من أراد المساهمة يدخل مباشرة لتطبيق مصرف الراجحي، يختار أيقونة خدمات، ثم يذهب إلى خيار جمعية خيرية، يكتب في خانة البحث بيان، تظهر له اسم الجمعية جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص صدقات الجارية، ثم يدخل ما يشاء من مبلغ التبرع، ثم يضغط تأكيد عملية التحويل، وهنيئا له الأجر العظيم. أو يمكنه أن يدخل للموقع المباشر لجمعية بيان، أو من أراد أن يتبرع من البنوك الأخرى والحسابات الأخرى يتواصل على هذا الرقم، رقم الواتس 0500-329-329، أظن ما يحتاج نعاد، 0500-329-329 9 واللي بغي يتواصل مع خدمة العملاء موجودين يعني 24 ساعة 920-32-824.
2: ما شاء الله تبارك الله. قبل أن نختم بشرون الآن المبنى عبارة عن أرض أو تم بناء جزء منه أم ماذا؟
7: الآن المبنى تم شراء الأرض وفي طور بناء المرحلة الأولى إن شاء الله.
2: الله يتمم الجهود ويكللها بالنجاح يا رب العالمين، ويقر أعينكم وعين جميع من يساهم وكل محب لكتاب الله عز وجل بتمام هذا المشروع ونجاحه. شكرا جزيلا لكم أستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، شكرا جزيلا.
7: جزاك الله خير.
2: وجزاكم في أمان الله. إذن يا كرام، هذه فرصة بين الأيادي، نسأل الله عز وجل أن يبارك، وأهم شيء في الموضوع كله النية، ولا شيخ؟
1: صحيح، حسنت. لذلك يعني مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير في هالمداخلة الطيبة، يعني الاستثمار في القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم أعتقد ليس بعده يعني استثمار، تجارة لن تبور بإذن الله،
2: بإذنه جل في علا. شكرا لكم الشيخ يوسف دوسري المقرئ في هذه الحلقة.
1: لعلي يعني أنا صراحة اليوم النماذج اللي استمعنا إليها نماذج مميزة، لكني أختم بهذه يعني الخلاصة اللي تميز الطالب الذي يريد أن أو المقارئ الذي يريد أن يطور قراءته. أول شيء، أولا لا تستعجل، فالإتقان ثمرته أو فالإتقان ثمرة التكرار، حاول تكرر ولا تستعجل. الثانية، اقرأ قليلا بإتقان خير من كثير مع كثرة الأخطاء.
2: جميل.
1: ثالثا، أكثر من الاستماع القراء المتقنين، واعرض قراءتك على معلمك باستمرار، لا تكون مرة واحدة تقول خلاص، لا، دائما كل بين فترة وفترة تحاول تعرض قراءتك على شيخ. ختاما، تذكر أن الخطأ اليوم مع الصبر والتصحيح هو طريق الإتقان بإذن الله تعالى،
2: بإذنه جل في علا. شكرا لهالوصايا الثمينة.
1: الله يبارك
2: منكم شيخ يوسف. شكرا لكم يا كرام أنتم على متابعتكم وإنصاتكم ومشاركاتكم عبر الاتصالات. فريق العمل يحييكم ويودعكم على أمل اللقاء بحول الله في حلقة أخرى قادمة. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
11: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
1: يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم يغفل عنه كثيرون، يوم يحمل في طياته دروس الشكر لله، ويحمل فرصة عظيمة للغفران والتقرب إلى الله، فاغتنمه لتزكية قلبك وروحك ولتحقيق أثر روحي واضح في حياتك اليومية. أفضل أيام المحرم اليوم العاشر، يوم عاشوراء، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه لما فيه من ذكرى نجاة موسى وقومه من فرعون. قال صلى الله عليه وسلم لليهود الذين كانوا يصومونه: نحن أحق بموسى منكم. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل شهر المحرم أنه فرصة لصيام النافلة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. والسنة أن يصام يوم قبله أو بعده، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. وقد أوصى ابن القيم بصيام يوم قبله أو بعده لزيادة الأجر. ومما يمكن فعله في هذا اليوم صيام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده، والإكثار من الدعاء وطلب المغفرة من الله، وشكر الله على نعمه واستحضار أثرها في القلب. لذلك فليحرص المؤمن على اغتنام هذا اليوم بالعمل الصالح، فكل عبادة فيه مضاعفة الأجر، والقلوب تتنقى والذنوب تمحى بإذن الله. فليحرص المؤمن على صيامه والدعاء فيه والتقرب إلى الله بما أمر، فقد وعد سبحانه بالغفران والثواب العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.
3: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
2: ثم أخبر الله تعالى أن الأمر ليس كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال كلا سيكفرون بعبادة الأوثان يوم القيامة ويكونون عليهم بخلاف ما رجوا منهم وما ظنوه فيهم، فيخاصمونهم ويكذبونهم.
3: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا.
2: ثم أخبر الله عز وجل عن أمره القدري بتسلط الشياطين على الكافرين بكل ما تقدر عليه، وأنها تغويهم وتستعجلهم وتحرضهم على محمد وصحبه وتزعجهم إلى المعاصي وتسوقهم إليها.
3: فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا.
2: فلا تعجل يا محمد في وقوع العذاب على هؤلاء، إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط بعدد الأنفاس، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
3: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
2: يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم، بأنهم يقدمون يوم القيامة إلى الله عز وجل ركباناً على نجائب من نور، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى الجنة دار كرامته ورضوانه.
3: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
2: وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا عطاشا إلى النار، فيقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
3: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
2: ليس لهؤلاء المجرمين من يشفع لهم في الخروج من النار كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، ولذلك جاء في استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها.
3: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا.
2: لما قرر في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا عظيما في قولكم هذا.
3: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا.
2: تكاد السماوات تتفطر والأرض تنشق والجبال تتهدم عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو.

0: الرحمن عبدا.
1: ما ينبغي لله ولا يصلح له ولا يليق به أن يتخذ ولدا لجلاله وعظمته، ولأن جميع الخلائق عبيد له، ولهذا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
0: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
1: قد علم الله عدد خلقه منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده، فيحكم فيهم بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم أحدا مثقال ذرة.
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: يخبر الله تعالى أنه يغرس للمؤمنين الذين يعملون الصالحات مودة ومحبة في قلوب الناس، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وكان هرم بن حيان رحمه الله يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم.

0: جدا.
1: ثم خاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: فإنما يسرنا القرآن بلسانك العربي المبين لتبشر به المتقين المستجيبين لله المصدقين لرسوله وتنذر به قوماً عوجاً مائلين إلى الباطل.
0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.
1: ثم قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبل قريش من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر. فلهذا قال: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فهل ترى يا محمد منهم أحدا أو تسمع لهم صوتا؟
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة العنكبوت.

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
1: صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه يكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه يكره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.
2: قيام الليل عبادة عظيمة تجعل العبد قريبا من ربه، وهي دليل صدق الإيمان وعلامة لصاحبها. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه العبادة تعد من أعظم الأعمال التي تطهر القلب وتزكي النفس، إذ يترك العبد فيها نومه وراحته ليقف بين يدي الله خاشعا ومتضرعا. قيام الليل يعين المؤمن على مواجهة مشاق الحياة بالصبر والثبات، ويمنحه القوة الروحية اللازمة للتغلب على تحديات الحياة. وهو واحد من خمس أدوات للقلوب كما جاء في كلام الصالحين، وهي قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل. في الساعات المباركة من ثلث الليل الآخر تكون النفوس أصفى والقلوب أنقى، ويصبح الدعاء أقرب إلى الاستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. قيام الليل يمنح العبد فرصة للتأمل والتفكر في نعم الله وآياته، مما يعمق الصلة بالخالق ويشعره بالسعادة والسكينة. وقيام الليل يربي النفس على الانضباط والطاعة، وهو من وسائل غفران الذنوب وتكفير السيئات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يداومون على هذه العبادة ويحثون عليها لما فيها من خير وبركة، ومن فعل مثل فعلهم أدرك أن عمارة الليل بالطاعات منهج في الحياة، يعين المؤمن على تحقيق القرب من الله والاستزادة من الحسنات والسير على طريق الصالحين. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا

بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة

مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل

0: أها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

أكبر الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي.
2: الله أكبر الله

0: فاستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من نعم الله علينا نحن المسلمين أن شرع لنا مواسم للخيرات نتنافس فيها في أنواع الطاعات، نتعرض فيها للنفحات، فما يكاد موسم ينتهي إلا ويليه موسم آخر. فبالأمس القريب ودع المسلمون شهر ذي الحجة، وهو شهر عظيم.

الحرام، وما يكاد شهر ذي الحجة ينتهي إلا ويأتي بعده شهر الله المحرم. وهذا الشهر العظيم له فضائل عظيمة، فمن ذلك أن شهر الله المحرم هو رأس السنة الهجرية والقمرية، وذلك بإجماع الصحابة عليهم رضوان الله، وذلك في السنة السادسة عشرة. فأبو موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة فجعلوا فأشهروا عليه أن يكون أن يبدأ تاريخ الأمة من هجرة صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم من مبعثه. فاختار عمر أن ذلك يبدأ من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم شاورهم عمر بأي الأشهر يبدأون، فقالوا: يبدأ بشهر الله المحرم، فيكون أول السنة الهجرية، وذلك هو شهر حرام، وهو منصرف الناس من حجهم. ومن فضائل هذا الشهر أنه شهر حرام، وهو أحد الأشهر الحرم الذي يحرم فيها القتال. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وشهر الله المحرم شهر أضافه الله إليه، والله سبحانه وتعالى لا يضيف شيئا إلا تشريفا وتعظيما، كما أضاف سبحانه أنبياءه إليه كموسى عليك موسى ومحمد وإبراهيم وإسحاق وغيرهم، وكما أضاف ناقته سبحانه وتعالى. وكذلك عباد الله، فإن شهر محرم هو أفضل الشهور، ولقد اختلف أهل العلم أي الأشهر أفضل بعد رمضان. فجاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأشهر أفضل، فقال: شهر الله الذي تسمونه المحرم. وشهر الله المحرم هو صيامه أفضل الصيام بعد رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وفي شهر الله المحرم يوم التاسع ويوم العاشر، وهو آكد الصيام في شهر الله المحرم. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. فهذه يا عباد الله جملة من فضائل شهر الله المحرم، فاحرصوا عليها وفقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

عاشوراء سنة عظيمة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وصيام يوم عاشوراء السنة أن يصام يوما قبله. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع والعاشر. فصلى الله عليه وسلم سن هذه السنة. ويوم عاشوراء يوافق في هذا العام يوم الخميس. واعلم أخي المسلم أن لصيام يوم عاشوراء مراتب: أولها صيام الثلاثة أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر وهو أكملها، وثانيها صيام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، وكذلك صيام يوم العاشر والحادي عشر، وكذلك صيام اليوم العاشر فقط دون كراهة. فالأفضل للمسلم

0: بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشكرًا لله على هذه النعمة كما فعل ذلك موسى والنبي صلى الله عليه وسلم. فيصومها المسلم شكرًا لله، ويبدأ سنته الجديدة بعبادة عظيمة وهي الصيام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سددهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سورة النبأ هي السورة 78 في ترتيب المصحف، وهي من السور المكية التي نزلت في بدايات الدعوة، حيث يبرز فيها أسلوب القرآن القوي في مخاطبة المشركين وإثارة تفكيرهم وتساؤلاتهم حول العبث والنشور. يبلغ عدد آياتها 40 آية، وقد سميت بالنبأ نسبة إلى قول الله تعالى في مطلعها: عم يتساءلون عن النبأ العظيم، في إشارة إلى الحديث عن يوم القيامة. تعد سورة النبأ من السور التي تثير العقل والوجدان في آن معا، فهي تبدأ بتساؤلات تهز السامع وتدفعه للتأمل في حقيقة النبأ العظيم، وهو البعث الذي أنكره المشركون. ثم تنتقل السورة لتذكير الناس بآيات الله تعالى في الكون: الأرض، الجبال، الليل، النهار، الشمس، والسماء، وكلها دلائل على قدرة الله تعالى على إعادة الخلق بعد الموت. ومن ثم تنتقل السورة إلى وصف يوم القيامة بألفاظ حاسمة وصور رهيبة. يبتدئ فيها الفصل بين المؤمنين والمكذبين: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتذكر أهوال ذلك اليوم ووعيد الكافرين بعذاب جهنم في مقابل وعد المتقين بالنعيم المقيم. سورة النبأ تحمل رسالة قوية، وهي أن من تفكر في خلق الله وتدبر آياته لا يمكن له أن ينكر البعث أو أن يغفل عن الجزاء، وهي دعوة مباشرة للرجوع إلى الفطرة واليقين بأن كل ما في الكون يشير إلى خالق حكيم، وأن لكل بداية نهاية ولكل عمل جزاء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة لقمان.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة لقمان.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض

أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.
1: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية.
5: مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: ناشئ في رحاب الحرمين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية من سؤال المستمع أبو صالح من الرياض، يقول: ما حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام دون التاسع أو الحادي عشر، وهل لذلك فضل خاص؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو يوم فاضل، وقد جاء في النصوص الترغيب في صيامه والحث على ذلك وترتيب الأجر والثواب عليه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله في صيام عاشوراء أن يكفر الله به سنة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام عاشوراء، وكان يحثهم عليه ويتعاهدهم عنده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء حتى فرض الله عليه الصيام، فانتقل الفرض من صيام عاشوراء إلى صيام رمضان، فترك وجوب صيام عاشوراء وبقي استحبابه. قال ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر محرم كما في الصحيح. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم العاشر. وقد ورد في النصوص الترغيب في صيام اليوم التاسع، ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه مسلم. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر، ولكن ليس من شرط صحة صيام يوم عاشوراء صيام اليوم التاسع. ولذلك فإن من صام اليوم العاشر ولم يصم اليوم التاسع جاز له ذلك ولا حرج عليه، وترتب عليه بإذن الله عز وجل الأجر المرتب على صيام عاشوراء، ومن ذلك تكفير الذنوب لمدة سنة. وأنبه هنا إلى أن المراد بتكفير الذنوب وتكفير صغائرها، ولذا قد ورد في النصوص أن من شرط التكفير اجتناب الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما لم تغشى كبيرة، في لفظ إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك على الإنسان أن يكون مبتعدا عن ذنوب الكبائر ومجتنبا لها. ومن أعظم ما يتعلق بذلك تلك الذنوب المتعلقة بالجوارح. أنبه هنا إلى مسألة، ألا وهي أن الصحيح من قول أهل العلم أن من كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم التطوع جاز له ذلك، وأنه لا يمنع منه. وبذلك قال طائفة من أهل العلم أنه يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى ما قبل رمضان الآتي. ومن هنا فإننا نقول يحسن بالمسلم أن يبادر إلى القضاء ليخرج من خلاف من اشترط في صيام التطوع ألا يكون هناك صيام قضاء عليه. وننبه هنا أيضا إلى أن بعض الناس ظن أن يوم عاشوراء من أيام الحزن أو من أيام تعذيب الإنسان لنفسه، وهذا من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الشريعة قد نهت عن النياحة، ونهت عن لطم الخدود، ونهت عن شق الجيوب، وبالتالي فإن مثل هذه الأعمال ممنوعة في جميع العام، ومن ذلك ما يتعلق بيوم عاشوراء، كما أن أهل الإيمان يحرصون على إزالة أسباب التعصب المذهبي أو أسباب إيقاع العداوة وإثارتها بين الناس، ويسعون إلى إزالة الفتن بين أهل الإسلام. ومن هنا ينبغي أن نقدر لهذا اليوم قدره. وفي الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما في الصحيحين. وفي الحديث الآخر قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما في صحيح الإمام مسلم. ويقابل هؤلاء طائفة

0: حديث صحيح ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، ولا قال به أحد من الصحابة ولا من التابعين. ومن هنا فنعرف لهذا اليوم أنه يوم فاضل، وأنه يوم نجى الله فيه موسى، وأنه يوم يستحب ويتأكد صيامه.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. المستمعة سارة من الرياض تقول: هل يتحصل المسلم على أجر تفطير الصائمين في صيام التطوع؟
0: إفطار الصائم عمل صالح فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وقد ورد أن من فطر صائما فله مثل أجره. ومن المعلوم أن صيام الفرض أفضل من صيام التطوع، ومن ثم ينال مفطر الصائم ما يتعلق بأجر يماثل أجر ذلك الذي فطره في صيامه.
1: نعم، هذا المستمع إبراهيم من الجزائر يقول: ما حكم قول بعض الناس لولا فلان ما حصل كذا، وهل في هذه العبارة ما ينافي التوحيد؟
0: نعم، هذه العبارة وهذه الجملة من الجمل الممنوع منها شرعا، لأن ترتيب الأمور وتقدير المقادير هو من عند الله جل وعلا، فهو الذي يتصرف في الكون، وهؤلاء الأشخاص إنما هم أسباب قد يجعل الله الآثار تنتج بدون أسباب أو بأسباب أخرى غير هذه الأسباب. فإسناد الأثر إلى السبب بدون ربطه بالمسبب جل وعلا نوع من أنواع نقصان التوحيد الذي يجب على العبد أن يأتي به تاما.
1: نعم، هذه مستمعة أرسلت بسؤالها تقول فيه: هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لأختي المحتاجة؟
0: إن كانت أختك لها أبناء ذكور يرثونها، أو كان الوالد موجودا وكنت لا ترثينها، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليها.
1: سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: ما حكم الصلاة بملابس فيها رسومات وصور؟
0: يحسن بالعبد أن يسعى إلى تكميل صلاته وتتميمها، وإبعاد ما يشتت ذهنه في صلاته وما يلهيه عن التدبر والتأمل في ألفاظ وأذكار الصلاة. وهذه الرسوم التي تكون على الثياب فيها ما يشغل الإنسان عن الخضوع والخنوع والخشوع لرب العزة والجلال، وفيها ما يشتت الأذهان، ومن ثم يجتنبها المصلي.
1: نعم، المستمع عبد الله يقول: عن امرأة ذهبت للطواف وركبت عربية ونامت شوطين ثم استيقظت وأعادت هذين الشوطين، فهل فعلها صحيح؟
0: الطواف بالبيت عبادة من العبادات التي يكون الإنسان فيها حاضر الذهن، مستشعرا أنه يتقرب إلى الله بهذه العبادة. وقطع الطواف بالنوم يجعل الإنسان غير مستشعر لهذه العبادة، ومن ثم فإن جماهير أهل العلم يقولون: لم يصح طواف من كان نائما في أثناء طوافه، ويرون أنه من شروط صحة الطواف الوضوء، وبالتالي إن كانت بعد استيقاظها توضأت فأكملت طوافها، فأرجو أنه لا حرج عليها في ذلك.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم لبس الساعة أو الخاتم المطلي بلون الذهب للرجال؟
0: لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا أو ما فيه ذهب من أنواع الحلي، ومن ذلك الأسورة والساعات. ومن هنا فعلى الرجل أن يجتنب وضع الذهب في الآنية التي يضعها على بدنه، ومن ذلك الساعات.

0: يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز أن ألبس ملابس من حرير وذلك لسبب صحي؟
1: الأصل منع الرجال من لبس الحرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. وقد جاء في الأحاديث التحذير من لبس الحرير وبيان العقوبة الشديدة على من لبس الحرير في الدنيا، أنه يحرم من لبسه يوم القيامة. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بترتيب عدد من العقوبات على من لبس ثياب الحرير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، كما ورد ذلك في الصحيحين. ولكن إذا كان الإنسان محتاجا للبسه لسبب صحي فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. وقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم حكة فلبسوا الحرير من أجل ذلك.
0: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع أبو عماد من الدوادمي يقول في سؤاله: هل يجوز أن أقول في دعائي بعبارة بحق النبي؟
1: لفظة حق النبي لفظة مجملة وتشتمل على معاني حق ومعاني باطل، وبالتالي نحتاج إلى الاستفسار في معنى هذه اللفظة من جهتين: الجهة الأولى، ما المقصود بهذه الكلمة؟ هل المقصود بها القسم فلا تحرم فقط، بل تكون حراما نوعا من أنواع الشرك الأصغر؟ وذلك أن اليمين لا يجوز أن تكون إلا بالله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد يراد بها تأكيد الكلام وتثبيته، وهذا نوع من أنواع ما يلحق باليمين. وقد يكون مراد المتكلم بهذه اللفظة أنه سيلتزم بما التزم به بناء على ذلك، فيكون قد وثق كلامه وأكده بهذه اللفظة، فيكون مما نهي عنه. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ورد في النصوص، فبالتالي نثبت تلك الحقوق ونؤدي ما يتعلق بها من متابعته صلى الله عليه وسلم ومن السير على طريقته في هذه العبادة.
0: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ تفضلكم بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك. لا حرمك الله الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا لإخواني فريق العمل معك توفيقا وتسديدا وصلاح حال، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام والسائلين السعادة والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه لعموم المسلمين أن يتولى الله جميع شأنهم وأن يبارك فيهم وأن يسعدهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يجزيهم خير الجزاء، كما أشكر أخي الكريم عثمان الجويبر على ترتيبه هذا اللقاء وتسجيله له، لا حرمه الله الأجر هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين، ولكم أنتم معالي الشيخ كل الشكر والتقدير على مشاركتكم وتقبلكم وتقديمكم هذه الحلقة للمستمعين والمستمعات، ولكم أنتم أيها الكرام كل تحية وتقدير على أن نلتقي معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النجم.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: لماذا سميت سورة الفاتحة بالقرآن العظيم؟ قال القرطبي: القرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. عن أبي سعيد رافع بن المعلى قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور سبأ وفاطر وياسين.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور سبأ وفاطر وياسين
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة الطيبة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا الفضلاء.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الأكارم.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الكرام.
1: في هذا اللقاء أيها الإخوة، سوف نتحدث عن بعض الآيات من سورة آل عمران، الآية 176، قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وما بعدها. لعلنا نستعرض ما فيها من القراءات ومن الأحكام والفوائد. نبدأ بالحديث عن ربط هذه الآية بما قبلها. تفضل يا شيخ إبراهيم، بارك الله فيكم.
2: قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. لما مدح الله تعالى سبحانه المسارعين في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وختم ذلك بالنهي عن الخوف من أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أعقبه بذم المسارعين في الكفر والنهي عن الحزن من أجلهم، فقال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا يصيبك الحزن يا محمد من هؤلاء الذين يبادرون بأقوالهم وأفعالهم متعجرين الوقوع في الكفر أو التوغل فيه.
1: أحسنتم يا شيخ إبراهيم، ولعل أيضا يتبين لنا هذا فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فقال في شأنهم: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وذكر ثباتهم، وذكر أيضا توكلهم على الله سبحانه وتعالى وخشيتهم الله سبحانه وتعالى وإيمانهم به سبحانه وتعالى، وأنهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وحصل لهم ما حصل من حسن العاقبة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ذكر بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى أن هذا الذي يصنعه أولئك المعاندون الضالون أنه من صنيع الشيطان، حيث يخوف الشيطان أولياءه، أي يعظمهم في نفوس المؤمنين فيخافونهم، يعني يعظمهم في نفوسهم تعظيم تخويف، لا تعظيم إجلال ولا تعظيم محبة. فأرشد الله عز وجل قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم يتحدث الله سبحانه، ثم يأتي الحديث عن أولئك الذين يسارعون في الكفر. نعم يا شيخ عبد الله، تفضلوا لعلكم تحدثوننا عن بعض ما في هذه الآية وما بعدها من القراءات.
3: قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يحزنك فيها قراءتان، قرأ القراء: ولا يحزنك، عدا نافع، فأما نافع فقرأ: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
1: يحزن لعلها من الرباعي، من أحزن، ويحزن من حزن، يحزن من الثلاثي. نعم يا شيخنا.
3: أحسن الله إليكم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون هنا أمالها الدور عن الكسائي، يسارعون
1: جميل
3: في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، هنا ترك الغنة
1: في قوله لن يضروا،
3: لن يضروا
1: لخلف عن
3: لخلف
1: خمسة.
3: نعم
1: جميل.
3: إنهم لن يضروا الله شيئا، كذلك شيئا هنا مد اللين المهموز. نعم. لورش، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله
1: وكذلك فيها سكت
3: لحمزة
1: ولو وقف عليها سوف
3: خمسة،
1: إما أن يبدلها مع الإدغام شيا أو يحذف فتكون شيا. نعم.
3: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هنا في الآخرة فيها مد البدل لورش وفيها ترقيق الراء كذلك في الآخرة،
1: وكذلك لو وقف عليها كسائي سيقف في الآخرة.
3: نعم.
1: لأن ما قبل الراء مكسور وهي من أكهر. ولهم عذاب عظيم، الميم في لهم، وفي قوله لهم أيضا
3: الصلة
1: أيضا لهم، هذه فيها صلة الميم لقالون.
3: نعم.
1: بوجهين وابن كثير وبجعفر قولا واحدا.
3: نعم.
1: الآية التي بعدها،
3: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، بالإيمان مد البدل لورش،
1: أحسنتم،
3: لن يضروا الله شيئا كذلك،
1: وفيها كذلك السكت
3: السكت لحمزة،
1: ومثلها كذلك الآخرة كما مر معنا من قبل.
3: بالإيمان لن يضروا الله شيئا، فيها كذلك ترك الغنة لخلف كما هي في الأولى. لن يضروا الله شيئا، وشيئا فيها الكلام كما تقدم. ولهم عذاب أليم، صلة الميم
1: ولهم
3: شيء ولهم عذاب أليم، هنا فيها النقل.
1: نعم.
3: فيها الإدغام كما ذكرتم.
1: نعم. شيء ولهم كذلك فيها ترك الغنة لخلف عن حمزة، وشيء ورد ما ذكرنا ما فيها من قبل. ولهم عذاب أليم، عذاب أليم، عذاب أليم،
3: فيها النقل،
1: النقل لحمزة لورش وحمزة كذلك عند الوقف، ولو كذلك لحمزة السكت وله عدمه. طيب، وفي قوله في الآية التي بعدها، ولا يحسبن الذين كفروا، يحسب.
3: نعم. يحسب في هذا القراءات.
1: نعم.
3: ولا يحسبن
1: بالياء،
3: بالياء.
1: نعم.
3: قرأ بها ابن عامر وعاصم وأبو جعفر، ولا يحسبن بكسر السين،
1: ولا يحسبن بكسر السين.
3: نعم. نعم. قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، وتفرد حمزة ب ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم.
1: لعلك يا شيخ عبد الله القراءة الأولى،
3: القراءة الأولى ولا يحسبن.
1: نعم.
3: قرأ بذلك ابن عامر وعاصم وأبو جعفر.
1: جميل. بالياء وفتح السين.
3: نعم. أما بالياء وكسر السين فقرأ بذلك نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، ولا يحسبن.
1: أحسنتم. من شاهدها من وما حمزة فقرأ بالتاء.
3: بالتاء. ولا
1: مع فتح السين. ولا.
3: نعم.
1: تحسبن.
3: ولا تحسبن.
1: نعم. وشاهد ذلك من الشاطبية.
3: نعم. ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا.
1: هذا بالنسبة لكسر السين وفتحها.
3: نعم.
1: جميل. وأما بالنسبة للياء والتاء،
3: وأما بالنسبة للياء
1: قراءة حمزة ل
3: نعم، وخاطب حرفا
1: حرف يحسبن
3: فخذ
1: فخذ. أحسنت، بارك الله فيكم
3: وفيكم.
1: في قوله جل ذكره، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، كفروا أنما، هذا مد منفصل.
3: نعم.
1: لا يخفى عليكم ولا على المستمع الكريم خلاف القراء فيه، أنما نملي لهم خير

0: زنكة مثل ما تفضل الشيخ عبد الله، انفرد به نافع، ونافع قد انفرد في جميع المواضع ولا يحزنك، قرأها في جميع المواضع عدا موضعا واحدا في سورة الأنبياء، فقرأها مثل الجماعة، وافق الجماعة فيها، وهو قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولذلك قال الشاطبي ويحزن غير لم بياء بضم واكسر الضم أحفلا.
1: أحسنتم. وهذا الموضع المستثنى، نعم، وهذا الموضع من اللطائف، هو الموضع الذي خالف فيه أبو جعفر أصله فقرأه لا يحزنهم الفزع الأكبر،
0: نعم،
1: ووافق الجماعة في الباقي.
0: أحسن شيخ. وأيضا مثل ما تفضل الشيخ عبد الله في موضوع ولا يحسبن، وخاطب حرفا أي موضع، هذا الموضع، وأيضا موضوع
1: الموضع الذي سيأتي
0: الآتي بعد آيتين،
1: نعم، ولا يحسبن الذين يبخلون، بما
0: نعم أحسن تفضل الشيخ.
1: هذان الموضعان قرأهما حمزة بتاء الخطاب، نعم. في هذه الآيات كما نلحظ قول الله عز وجل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا الخطاب موجه من ربنا تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أولئك القوم الذين أسلموا ثم ارتدوا على أدبارهم خوفا من المشركين، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، فأنزل الله عز وجل ولا يحزنك أو ولا يحزنك، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قرأ في قراءة وإن كانت شاذة ولا يحزنك الذين يسرعون وليست يسارعون، وأولئك، وبعض المفسرين قال بأن هؤلاء الذين يتمادون في الكفر وليسوا أسلموا ثم ارتدوا، وأريد بهم أولئك الكفار من كفار قريش الذين يصرون على الكفر ويرغمون الناس على الكفر أو يزينون لهم الكفر. هذان رأيان للمفسرين في قوله في المعنيين بالذين يسارعون في الكفر، هل هم أولئك المرتدون الذين هم انقلبوا على عقابهم من أهل النفاق، أو أنهم أولئك الكفار كفار قريش الذين يضطرون الناس إلى الكفر أو يغرونهم بالكفر.
0: نعم أحسنك هذا الشيخ. ثم على الله تعالى منهم عدم حزنه منهم، فقال إنهم لن يضروا الله شيئا، أي إن هؤلاء لن يلحقوا بالله بمسارعتهم في الكفر أي نوع من أنواع الأذى صغيرا كان أو كبيرا،
1: سواء كانوا المنافقين الذين ارتدوا أو كانوا أولئك الذين مصرون على الكفر الذين يغرون الناس بالكفر ويحملونهم،
0: نعم،
1: ويحملونهم عليه.
0: وشيئا نكرة تفيد العموم، ثم قال تعالى يريد الله ألا يجعل محظا في الآخرة، أي يريد الله بمسارعتهم في الكفر أن يخذلهم فلا يكون لهم أي نصيب من نعيم الآخرة قليلا كان أو كثيرا. ثم قال ختم الآية، ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة ولهم عذاب عظيم، أي إنه مع حرمان من نعيم الآخرة لهم عقوبة كبيرة عند الله تعالى.
1: فقوله إنهم لن يضروا الله شيئا، إذن هذه جملة
0: تعليلية
1: أيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يضروا الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده، الذي حملت يا محمد عليه الصلاة والسلام، حملت بتبليغه والقيام بنصرته والدعوة إليه، يعني أولئك لن يضروا دين الله سبحانه وتعالى شيئا، ولن يصنعوا بالقدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا حيلة لهم بذلك على الإطلاق، بل مآلهم لما أصروا وبقوا على ذلك يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لن يدركوا أي حظ لا قليل ولا كثير في الآخرة، وإن أدركوا في الدنيا شيئا فإنما هي متاع قليل وينتظرهم العذاب العظيم.
0: نعم نعوذ بالله،
1: نسأل الله العافية والسلام.
0: وتعليق نفي الضرر بالله تعالى لتشريفهم والإذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه، من قالت لن يضروا الله شيئا،
1: نعم،
0: هذا فيه إذان بأن مضارتهم أي مضارة أولياء الله بمنزلة مضارته سبحانه، وفيه مزيد مبالغة في التسلية.
1: قصدكم أنه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه،
0: نعم،
1: لما قال لن يضروا الله شيئا، لأنهم هم لن يصلوا إلى الله عز وجل بضرر، وتعالى الله عز وجل عن ذلك، لكن هم الذي في مقدورهم أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فلما قال لن يضروا الله شيئا فذكر الله سبحانه وتعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به وأتباعه وأنصاره.

0: جعلهم في يعني في محل ذكره تبارك وتعالى، فقال لن يضر الله شيئا. هذا تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه وأنصاره، حيث ذكرهم في هذا المقام بلفظه سبحانه وتعالى أو بذكر اسمه الشريف المقدس جل جلاله.
1: وفي فضيلة الشيخ أيضا تعريض ظاهر باختصار الضرر عليهم
0: حينما قال
1: لن يضر الله شيئا، كأنه كل وإنما يضرون أنفسهم.
0: نعم
1: فحسب.
0: وهذا عادة معروف أن الإنسان الذي يريد أن يضر أحدا ثم لا يستطيع أن يصل إليه ينعكس وينقلب الضرر عليه، وهذا أمر مشاهد معروف في الناس. نعم.
2: وتنكير شيئا إنهم لن يضر الله شيئا مع تنوينه يزيد النكرة شياعا وتنكيرا لتأكيد ما هم عليه من القلة والحقارة وضآلة الشأن.
0: كذلك في قوله يسارعون في الكفر، فلفظة يسارعون تفيد يعني بالفعل المضارع الاستمرار والتكرار، وأنهم باقون على ذلك، وجرت سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة أن يكون كذلك. فلا بد أن توطن النفوس المؤمنة على هذا الجانب من الإيمان ومعرفة حكمة الله سبحانه وتعالى وقدره في هذه الحياة من الصراع بين الحق والباطل، فلا بد أن يوطنوا أنفسهم على مثل هذا الأمر، ويعرفوا أنهم بمقارعتهم أولئك إنما هم يزدادون في مراتب الصبر ومراتب الشكر، ففي مراتب الصبر حينما ينال منهم، وفي مراتب الشكر حينما ينالون من عدوهم.
2: وتعدية الفعل يسارعون في ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إشارة إلى الاستقرار في الكفر
0: والانغماس فيها.
2: نعم. ودوام الملابسة في مبدأ المسارعة ومنتهاها.
0: نعم.
2: وأنهم يعجلون إلى إظهار هذا والتأييده، ويعملون به عند سنوح الفرص، ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس. فعبر عن هذا المعنى بقوله يسارعون. ولو عدي الفعل بإلى فقال يسارعون إلى الكفر لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة، لكن إن قيل فلما قيل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، عدي الفعل بإلى هنا، فذلك لأن المغفرة والجنة هي منتهى المسارعة.
0: وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع، كذلك جل جلاله لا تضره معصية
2: العاصي
0: جل جلاله، فهو الغني والحميد.
1: نعم. وفي قوله تعالى يريد الله أن يجعل حظا في الآخرة، مفهومه أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا، وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا.
0: صحيح. ولا عبرة في ذلك، لأن الدنيا متاع وزائلة، مهما طابت وزانت فإنها لا تعد شيئا في الآخرة. ولا يخفى علينا أن العبد من أو أن الرجل من أهل النار يغمس غمسة وهو من أهل النعيم في الدنيا، من أهل النعيم في الدنيا، فيغمس خمسة واحدة في النار، فينسى كل ما مر عليه من قبل. فإذا سئل هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا رب. وكذلك المؤمن من أهل الشقاء في الدنيا، إذا غمس غمسة في الجنة نسي ما مر به في الدنيا، فالدنيا ليست بشيء. فإذا سئل قيل له هل مر بك بؤس قط، هل مر بك شقاء قط، قال لا يا رب.
1: لا يا رب. وفي الآية دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، لأنه يحزنه هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، ولولا حرصه صلوات ربي وسلامه عليه ما حزن الكفرهم.
0: لا شك. وقد عاتبه الله عز وجل على حرصه، فقال له جل جلاله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكذلك آيات كثيرة، وفي أيضا في سورة عبسة جاء الحديث حول ذلك. وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم وشدة شفقته على الناس، يريد أن لا يدخل منهم أحد النار، فيفرح بهداية المهتدي ويحزن للضلال وصد الباغي المعتدي. نعم. في الآية الأخرى يقول الله جل ذكره قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا.
1: نعم. الله تعالى.
0: الآن هذا حديث جديد.
1: نعم.
0: غير الأول، لكنه له ارتباط بالآية السابقة، وإن كان حديثا عن طائفة أخرى من هؤلاء. تفضل شيخ إبراهيم.
1: نعم. قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لما تحدث الله تعالى أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعدم الحزن على الكفار وأنه لن يضر الله شيئا، أكد الله تعالى بأن الذين استبدلوا الإيمان بالكفر لا يصيبون الله تعالى بأي ضرر كان، وإنما يضرون في الحقيقة أنفسهم، فبذلك يستحقون عقوبة الله المؤلمة ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا.
0: قبلها يا شيخ إبراهيم كرما، في قوله عبر باشتروا، هنا قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، فهم راحوا وأخذوا الكفر بديلا ليش؟ يعني دفعوا الإيمان ثمنا للكفر، ابتاعوا، نقول ابتاعوا الكفر بإيمانهم، فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه، وإنما صنعوا ذلك رغبة في حظ من حظوظ الدنيا القريبة الفانية، رضوا بالكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم عوضا من الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الذين صنعوا هذا الأمر لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم، لن يضروه شيئا. ولا نزال أيضا يقول الله عز وجل لن يضروا الله شيئا، كما ذكر في الآية التي قبلها قال في الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، وهنا أيضا يقول هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا.
1: نعم، وهذا في دلالة فضيلة الشيخ على شدة رغبة الكفار في الكفر، لأنهم اشتروا الكفر اشتراء، والمشتري طالب للسلعة، فهم يأخذون الكفر عن رغبة، عن رغبة وإرادة.
0: نعم، عن رغبة وإرادة، وأنهم ينتظرون الثمن من وراء ذلك بما دفعوه من المثمن، وهو أنهم دفعوا الإيمان أخذوا الكفر، لكنهم لا يريدون الكفر فقط، وإنما يريدون ما وراءه من متع الدنيا والرغبة فيها. فقال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، بل يضرون أنفسهم بذلك، بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله ما لا قبل لها به. فهم يظنون أنهم نفعوا أنفسهم وهم في الحقيقة ضروها. قال ولهم عذاب أليم. بعد ذلك يقول الله جل ذكره
1: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يحسبن بياء الغيبة على أنها نهي للذين كفروا،
0: نعم،
1: وبتاء الخطاب على معنى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبن، فالمخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن يا محمد، ولا يظن الكفار كذلك في القراءة الأخرى، أن إطالتنا لهم في أعمارهم وتركهم يتمتعون في دنياهم وعدم معاجلتهم العقوبة أنه خير وكرامة من الله تعالى ودليل على محبته لهم ورضاه عنهم كما يبدو في الظاهر. إنما نملي لهم، أي حقيقة الأمر أن ذلك شر عليهم، وإنما منحهم الله تعالى إطالة العمر وسعة الرزق وحصول النصر من أجل يكتسبوا المزيد من الأثام فتكثر سيئاتهم، ولهم عذاب مهين، عقوبة تذلهم وتهينهم.
0: لكن هنا كما نلحظ ذكر المنافقين الذين ارتدوا، ثم بعد ذلك ذكر الكفار الذين أصروا على الكفر، وإنما حث جل ثناؤه بهذه الآيات من قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله إلى هذه الآية، فيها حث لعباد الله المؤمنين على إخلاص اليقين والانقطاع إليه في أمورهم والرضا به ناصرا وحده دون غيره من سائر خلقه، ورغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه في هذه الآيات، وشجع في هذه الآيات قلوبهم، ومن نصره الله تبارك وتعالى فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميع من خالفه وحاده، وأن من خذله الله سبحانه وتعالى فلن ينصر ولن ينصره ناصر ينفعه نصره ولو كثر أعوانه ونصراؤه. وهذا جاء عن كثير من السلف في هذا المعنى. نعم يا شيخ.
2: وأنما نملي لهم، يعني ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، هذا استئناف واقع موقع التعليل للنهي عن حسبان الإملاء خيرا، فليس بخير لأنهم يزدادون في تلك المدة إثما، وهذا سبب الإملاء، وفيه حصر، يعني ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما ليكون أخذهم به أشد.
0: نعم، ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليس خير لأنفسهم وإنما هو شر لأنفسهم، فلطال في العمر والإنساف في الأجل. ومنه قوله تعالى وهجرني مليا، أي حينا طويلا، ومنه قيل عشت طويلا وتمليت حبيبا والملا نفسه الدهر والملوان الليل والنهار، ومنه قول تميم بن مقبل ألا يا ديار الحي بالسبعاني أمل عليها بالبلا الملواني، والملوان الليل والنهار.
2: ولذا عند الإمام أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله.
0: نعم، نعوذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا على البر والتقوى والطاعة. أيها الإخوة الفضلاء، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيهما ونفع بهما. أيضا أيها الإخوة، ثناؤنا وشكرنا موصول لكم لحسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم ومتابعتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء، عثمان بن عبد الكريم الجويبر، بارك الله فيه. نستودعكم الله، آملين نلقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير. فاللهم اجمعنا على الخير، وألف قلوبنا على التقوى، وأصلح أعمالنا، واحفظ لنا بلادنا، وأصلح ديننا ودنيانا، واغفر لنا ووالدينا والمسلمين. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: وفي ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي البقرة وآل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. تلاوة طالب وتعليق أستاذ. من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راوي الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، أفقه النساء وأعلمهن، روت 2210 أحاديث، توفيت 58 للهجرة. أحدث ابتدع واخترع، أمرنا ديننا وشرعنا، ما ليس منه ليس له أصل في الكتاب والسنة فهو رد، مردود باطل غير مقبول، عمل عملا أي عبادة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. العبادات توقيفية، لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، بل الوقوف عندما حدده الشرع. يا طالب الجنة، إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الدين قد كمل والشريعة قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زاد فيه حرفا فقد اتهم الدين بالنقصان. فقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. كل بدعة في الدين ضلالة، وإن رآها بعض الناس حسنة. كل بدعة شر، وإن استحسنها بعض الناس. فالميزان ليس ما استحسنه عقلك أو ذاقه قلبك، بل الميزان هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن لم يفعلوه فدعه ولو زينه لك الشيطان. فكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من متعبد تعب ونصب وهو إلى النار أقرب. شرط قبول العمل عند الله تعالى الإخلاص لله سبحانه، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل المردود حسرة على صاحبه يوم القيامة، يتعب فيه جسده، ويسهر فيه ليله، وينفق فيه ماله، ثم يقدم على الله فيجد هباء منثورا. فيا خسارة من عمل لغير الله أو عمل بغير أمر الله. فأخلص واتبع تغنم وتسلم. رد البدع والمحدثات حفظ للدين من التحريف والزيادة. الاتباع نجاة والابتداع غرق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أحدث في الدين فقد فارق الطريق، ومن فارق الطريق تاه. فعض على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، فإنها سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. الدين وحي لا رأي، فالله لا يعبد بالأهواء ولا يتقرب إليه بالاستحسان. ولو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فسلم للنص وقف عند الوحي. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة. علامة المحبة الصادقة تمام المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لم يزد على هديه شبرا. والمحب لمن يحب مطيع، فانظر في عبادتك هل هي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. احذر صغار البدع فإنها بريد الكبار، فإن البدعة تبدأ شرارة ثم تصير نارا تأكل السنة، فاقتلها في مهدها قبل أن تستفحل. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلامة قلبك في لزوم الأثر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعند الفتن لا نجاة إلا بالأثر، فكن أثريا تسلم. فيا عبد الله، إن أردت وجه الله فلا تسلك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. فاجعل عملك على السنة يكفك القليل ويبارك الله لك فيه. إلى هنا أحبتنا المستمع الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.

لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل التفسير: ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه ثم تركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهوم الآية على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يولي نفسه شيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل، وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة، وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. وروي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن 300 مرة حتى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. فبيان هذه المقدمة أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد، وأنه غير جائز. فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. فمجمل معنى هذه الآية أنه من يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين يتركه ربه وما اختار لنفسه، ولا يوفقه للحق لإعراضه عن عمد، ويدخله نار جهنم يعاني حرام وساءت مرجعا لأهلها عياذا بالله تعالى من حرها.
3: إن هذا الشهر له فضائل، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب الإكثار فيه من الصيام، وهو أيضا من الأشهر الحرم، وهو الشهر الذي اختاره الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ليكون أول السنة الهجرية، فهو شهر له فضائل. ومن أعظم فضائله أن فيه يوم عاشوراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أغرق الله فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل، وصامه اليهود من بعده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا الصوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه، وأذل الله فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أو أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصار صيامه سنة مؤكدة، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالف اليهود فأمر بصوم يوم قبله وهو اليوم التاسع، وفي رواية أو صوموا يوما بعده، ولكن صيام التاسع أوكد، فيصام هذا اليوم اقتداء بأنبياء الله بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم في صيامه، وهو يوم أعز الله فيه المسلمين على يد موسى عليه السلام، فهو نصر للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، ونعمة من الله عز وجل يشكر عليها، وذلك بالصيام. فصيامه سنة نبوية مؤكدة، فيصومه المسلم اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر الذي هو يوم عاشورا. ومضت هذه السنة في هذه الأمة والحمد لله، فيتأكد صيامه طلبا للأجر والثواب وشكرا لله عز وجل.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأنبياء.
1: قرآنا عجبا.

0: ومعنى قالوا ربنا الله يعني قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا هو الله وحده. ثم استقاموا على طاعة الله يعني قالوا وعملوا، لأن بعض الناس قد يقول ويتكلم ويدعي ولكنه لا يعمل. ولهذا قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم استمروا على الطاعة وصبروا عليها فأدوا فرائض الله وصلاة وغيرها وتباعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت تبشرهم بالرحمة والرضوان. فالمؤمن والمؤمنة عند الموت تأتيه الملائكة وتبشره برحمة الله ورضوانه، أما الكافر فعند الموت يبشر بالعذاب والنار وغضب الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، المعنى لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وعلى هدى وأنتم إلى الجنة والسعادة، ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم في الدنيا، ما عند الله المؤمن من الجنات والكرامات والنعيم المقيم الدائم لأهل الإيمان من الذكور والإناث، ما عند الله لهم خير وأبقى من هذه الدنيا، ولو أعطوا فيها مثل ملوك أهلها فما عند الله خير لهم. ثم قال بعد جل وعلا وأبشروا بالجنة، تقول لهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدكم الله في الدنيا على أعمالكم الصالحة وعلى تقواكم لله، أبشروا بالجنة نحن أولياؤكم، تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة أولياء المؤمنين يسددونهم يرشدونهم يلقون في قلوبهم من الخير ما يعينهم الله به على طاعته، وفي الآخرة هم أولياؤهم أيضا حتى يصلوا إلى الجنة وحتى يفوزوا بالكرامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني في الجنة من أنواع النعيم، ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون من النعيم المقيم والخير الكثير نزلا من غفور الرحيم، يعني هذا النعيم والخير الكثير نزلا من الله جل وعلا ضيافة وغراء ونعيما مقدما من ربنا عز وجل، وهو نعيم لا يفنى ولا يزول بل هو نعيم دائم ومستقر. ومن ذلك أنهم يرون ربهم جل وعلا في أوقات يحددها لهم سبحانه وتعالى على حسب منازلهم في التقوى، فله موعد مع الله للنظر إلى وجهه الكريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
5: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل، للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
10: جسر القلوب.
11: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
10: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
11: يوم لا ظل إلا ظله.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: جسر القلوب.
11: جسر القلوب
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
11: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
11: جسر القلوب.
10: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. وحديثي إليكم اليوم عن سمات العلاقات الاجتماعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ الوهلة الأولى التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بتأسيس الحياة الاجتماعية على قواعد الإخاء العظيمة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وإنني لم أجد تشبيها لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم مثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. فمن منا من لا يسهره عضو واحد يتألم أو جرح واحد ينزف؟ هو هكذا المجتمع المسلم المتآلف، يشعر بعضه ببعض ويسند بعضه بعضا. وحتى تسلم الأخوة من الضعف أو الانقطاع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها حدودا وحقوقا تقوي هذه العلاقة وتسند تلك الصلة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري. وجعل كمال الإيمان مرهونا بصدق المحبة بين المؤمن وأخيه، التي تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وأكد على إفشاء السلام، لأنه سبيل إلى المحبة التي بها يكمل الإيمان، وهي الطريق إلى دار السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وتأمل معي يا رعاك الله هذه الأسس التي من تعبد الله تعالى بها أصبحت له سجية في وصل إخوته، يمد بها جسور الأخوة ويبني بها قلاعا من الصفاء. قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. فانظر أثر التحية الطيبة على قلوب المؤمنين، كيف تجسد الطمأنينة والسكينة بينهم. وتأمل أثر تبادل الدعوات بعد العطاس بالرحمة والهداية. وانظر للبشر الذي يتلقاه الداعي والمدعو حينما يبادر أحدهما بالدعوة إلى مناسبة فيلبيها أخوه تكريما وإسعادا. وأما عيادة المريض فذلكم جنى الجنة، يجتنيه حتى يعود. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ومن عظم علاقة المؤمن بالمؤمن أنه كما احتفى به في حياته فإنه يحتفي به بعد مماته، لذا جعل اتباع جنازته من الحقوق عليه، تأكيدا لمعنى الوفاء له ميتا كما وفى له حيا. ومنظومة الأخلاق التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كفيلة بأن تصنع لنا مجتمعا مترابط الأنفس، متراص الصفوف، ولذا تتوق لها الأرواح السباقة والأنفس الوثابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. ويحزم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة بين الأحبة، فيتيح فرصة 3 أيام فقط تقتضيها الطبيعة الإنسانية في حال الغضب، ولم يسمح بأكثر منها لتجتهد النفوس في إعادة المياه إلى مجاريها الصافية ولو كدرتها الخلافات أو عكرت صفوها النزاعات. ويجعل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. أيها الكرام والكريمات، ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته على الإصلاح بين المتخاصمين، وترغيبا في ذلك يجعل درجة المصلح تفوق درجة صيام النافلة وصلاتها وصدقتها، فيقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود وبين الحقوق في محيط الأسرة والمجتمع والأمة جمعاء، فأوصى بطاعة أولي الأمر والأزواج في المعروف، وأوصى بالنساء والجار خيرا، وأوجب رعاية المسؤول عما استرعاه الله عليه. فإذا أديت الحقوق وأقيمت الحدود تماسك المجتمع وظهرت قوته وحقق آماله وأنجز أهدافه، وبهذا تؤتي العلاقات الاجتماعية أكلها المنشود وثمرتها اليانعة. فصلى الله على نبينا محمد، ما أعظم شرعه وما أرأف قلبه وما أحرصه على تآلف أمته. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
10: جسر القلوب.
11: جسر القلوب،
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
11: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
11: جسر القلوب.
10: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

0: القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المسد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
2: يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم يغفل عنه كثيرون، يوم يحمل في طياته دروس الشكر لله، ويحمل فرصة عظيمة للغفران والتقرب إلى الله، فاغتنمه لتزكية قلبك وروحك ولتحقيق أثر روحي واضح في حياتك اليومية. أفضل أيام المحرم اليوم العاشر، يوم عاشوراء، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه لما فيه من ذكرى نجاة موسى وقومه من فرعون. قال صلى الله عليه وسلم لليهود الذين كانوا يصومونه: نحن أحق بموسى منكم. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل شهر المحرم أنه فرصة لصيام النافلة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. والسنة أن يصام يوم قبله أو بعده، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. وقد أوصى ابن القيم بصيام يوم قبله أو بعده لزيادة الأجر. ومما يمكن فعله في هذا اليوم صيام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده، والإكثار من الدعاء وطلب المغفرة من الله، وشكر الله على نعمه واستحضار أثرها في القلب. لذلك فليحرص المؤمن على اغتنام هذا اليوم بالعمل الصالح، فكل عبادة فيه مضاعفة الأجر، والقلوب تتنقى والذنوب تمحى بإذن الله. فليحرص المؤمن على صيامه والدعاء فيه والتقرب إلى الله بما أمر، فقد وعد سبحانه بالغفران والثواب العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة المائدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور الشعراء والنمل والقصص.

أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ

يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج،

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور الشعراء والنمل والقصص.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر في قصة أم موسى عليه السلام. يقول تعالى:

0: أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت على موسى من فرعون وجنده فاطرحيه في اليم بعد وضعه في التابوت. فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله رسولا. وهذه من أعظم البشائر الجليلة. وفي تقديم هذه البشارة لأم موسى ما يطمئن قلبها ويسكن روعها. وذكر من الحكمة في الأمر بإرضاعه قبل أن تلقيه حتى يألف لبنها، فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون، وكذلك لتقوى بنيته بلبن أمه، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته طول مكثه بعيدا عن أمه حتى يعود إليها مرة أخرى. في القصة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر، لأن قدرة الله فوق الأسباب، فإن إلقاءه في البحر معناه استعجال الهلاك له، وكذلك أن يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم حذرا من وجود هذا الغلام. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أظهر الله سبحانه لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن الذي يسعى فرعون في طلبه ليقتله يعيش في حجره وبيته باختياره وإرادته ويتولى تربيته. فتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وفي القصة أن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك قالت لأخته قصيه، اجتهدت على رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. وفي القصة ربط الله عز وجل على قلب أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها، وهذا ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. والمرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، فلا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. والإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات، والتثبت والتثبيت من الله عند المقلقات. فإن ضاقت بك الدنيا واستعصت عليك الأمور وأحاطت بك الشدائد، فتسلح لها باليقين بالله تعالى والصبر والدعاء.
1: صيام عاشوراء، فالسنة يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم، وأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل أصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر ومعه الحادي عشر، أو يصوم الثالث جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر. كل هذا في مخالفة لليهود.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

حسب البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية.
2: هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سور الزمر وغافر وفصلت.